بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم

على أنفسكم وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون

رسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم.

0: بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي جابر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أصبحنا وأصبح الملك
2: أصبح

إذاعة القرآن الكريم من عمان، نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5.

0: وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، معناه قريبه أو الأجنبي منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة

وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم. وكم لك

فأنت الإله، فأنت الإله الفرد، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

شمسين، شمس سما وشمس هدى معا، فجر أطلع على الوجود فأطلع شمسين، شمس سما وشمس هدى معا. قبس من

وفى إليك بعجزه مستشفعا، فلعل صدرا أن تزول همومه، وعليل قوم أن يصح وينفع، ولعل ذابلة الرجاء

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 30 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الكبير. وبادئ ذي بدء من قوانين النفس الإنسانية أنها لا تقبل إلا على كبير، إلا على عظيم، لا تختار إلا الكبير، لا تعجب إلا بالعظيم. هذا من خصائص النفس البشرية. لذلك حينما يتعرف الإنسان إلى الله عز وجل ترتاح نفسه، لأن فطرتها كذلك، اختارت الكبير، اختارت الملك، اختارت العظيم، اختارت الرحيم، اختارت القوي، اختارت العليم، اختارت السميع. هذا معنى قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هناك توافق بين خصائص النفس البشرية وبين أسماء الله الحسنى، بمعنى أن في جبلتك تعظيم للكبير، والله هو الكبير، أن في جبلتك ميل للرحيم، والله هو الرحيم، أن في جبلتك إقبال على الكريم، والله هو الكريم. يعني كل أنواع الاضطراب وأنواع الضياع وأنواع التشتت، إذا تعرفت إلى الله عز وجل تطمئن نفسك. هذا معنى قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كنت أقول لكم دائماً: ما من رجل على وجه الأرض إلا ويبحث عن شيئين، عن سلامته وعن سعادته. ولو علم الإنسان أن جبلته، طبيعته، خصائص نفسه، مبادئ تركيبه، أساسها حب الكمال، والله هو الكامل كمالاً مطلقاً، انتهى كل شيء. ما الذي يهز النفس أن تتوقع الكمال في جهة ثم تفاجأ بأنها ليست كاملة؟ هؤلاء الذين يتعلقون بأشخاص يعني ادعوا الكمال وهم ليسوا كذلك، يصابون بنكسة في حياتهم كبيرة جدا. لكن الإنسان إذا تعلق بالله عز وجل لن يفاجأ بأن الله ليس كما اعتقد، هو أهل التقوى.

وأهل المغفرة. يعني أريد قبل أن أتحدث عن اسم الله الكبير أن أبين لكم هذه الحقيقة. طبيعة النفس، خصائص النفس، جبلة النفس، فطرة النفس، مفطورة، مجبولة، مصنوعة، مبنية، مخلوقة على حب العظيم، على حب الكريم، على حب القوي، على حب العليم، على حب الرحيم. فإذا تيقنت أن الله سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنى، تعلقت به وارتاحت نفسك واطمأن قلبك وسعدت في دنياك وأخراك. إذا توهمت أنه بالإمكان أن تسعد لثانية واحدة بغير الله فأنت واهم. هذا الذي يدعو إليه الدين قال: كلا إنها تذكرة. الدين يذكر بقواعد فطرتك. يعني هذه السيارة، هذه المركبة مصممة على أن تمشي على طرق معبدة، كل شيء فيها ينتظم، ترتاح في قيادتها، ترتاح في تحريكها، تتملك زمامها إذا هي سارت على طريق معبدة وصنع هذا الطريق لها مثلاً. فحينما تخرج عن الطرق المعبدة تشعر باضطراب، بخلل، باختلال توازن، بأصوات، بعثرات، بمتاعب لا حصر لها. أريد أن أقول لكم إذا عرفتم الله عز وجل اهتديتم إلى فطرتكم، وجدتم أنفسكم. وجدت نفسي حينما أتعرف إلى ربي. خصائص النفس أساسها أنها تطمئن إذا عرفت العظيم. لاحظ نفسك في مجلس، في أشخاص متعددين، المتكلم، المتألق، الذكي، القوي، تجد نفسك طوال السهرة متجهاً إليه وأنت لا تدري، قد تغفل كل الحاضرين، قد لا تعبأ بهم، قد لا تنظر إليهم، لأنك مركب على حب العظيم، حب الكبير. فإذا أيقنت أن الله هو الكبير وهو العظيم وهو الرحيم وأن أسماءه كلها حسنى توجهت إليه. ما هو الدين في حقيقته؟ التفات إلى الله عز وجل، توجه إليه. من هو الكافر؟ الذي أعرض عن الله وتوجه إلى ما سواه. هذا متجه إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، أو مال يجمعه، أو منصب يحصله، أو وجاهة يحققها، وهذا المؤمن متجه إلى الله عز وجل. من الآيات الدالة على هذا الاسم العظيم قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مرة ثانية، إذا كنت في مجلس، إذا كنت في يعني ندوة، إذا كنت مع مجموعة من الناس وأنت لا تدري وأنت لا تشعر، تتجه نحو العظيم، نحو الأكثر علماً والأكثر فصاحة والأكثر ذكاءً والأكثر قدرة على إقناع الآخرين والأكثر شأناً والأكثر جمالاً، هكذا. هذه جبلة النفس، هذه طبيعتها. فإذا عرفت من هو الكبير أقبلت عليه، يعني كل سعادتك إذا عرفت الكبير وأقبلت عليه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، شوف الآية ما أجملها، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. يعني الممرض غير الطبيب، والجندي غير اللواء، وبائع المتجول غير تاجر كبير. في التجارة في درجات، في العلم في درجات، معلم بقرية غير أستاذ في الجامعة، ممرض
غير

مدير مستشفى، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. قال: ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. عدد الدرجات أكبر والمسافات بين الدرجات أكبر. نحن في الدنيا يستوي عظيم الشأن مع حقير الشأن في الطعام والشراب، كلنا تشبعه لقيمات، كلنا يرتاح إذا دخل غرفة دافئة في الشتاء. هناك قواسم مشتركة كثيرة جداً بين أنواع الناس وأقسامهم، ولكن الله عز وجل يبين أن مراتب الآخرة كثيرة جداً ومتفاوتة جداً. والمشكلة أن مراتب الدنيا لا تعني شيئاً، لكن مراتب الآخرة تعني كل شيء. مراتب الدنيا تنتهي بالموت، في الموت يستوي الغني والفقير، يستوي الصحيح والمريض، يستوي الوسيم والدميم، يستوي القوي والضعيف، يستوي كبير القوم وصغيرهم، يستوي سرات الناس وصعالكهم عند الموت. إذن هذه الدرجة التي كان يحققها لا تعني شيئاً لأنها لا تدوم، وقد يكون عظيم الشأن عند الله صغيراً، وقد يكون عظيم الشأن عند الله فقيراً، وقد يكون عظيم الشأن عند الله حياته خشنة، دخله محدود، بيته صغير، عياله كثر، زوجته ليست كما يريد، قد يكون ذلك، ولكن الدرجات في الآخرة تعني كل شيء، إنها تعني مرتبته الحقيقية عند الله عز وجل، إنها تعني الخلود في هذه المرتبة إلى أبد الآبدين. لذلك انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلة. هذه الكلمات كلمات الإسلام، كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة سبحان الله، كلمة الله أكبر، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة إن شاء الله. هذه كلمات لها معاني عظيمة، لكن الناس مع استخدام هذه الكلمات استخداماً سيئاً أفقدوها معناها. يعني إن شاء الله، إذا أردت أن تخلف وعدك، إذا أردت ألا تدفع ما عليك، تقول له إن شاء الله غداً إن شاء الله، ليس هذا معناها إطلاقاً. كلمة الله أكبر قد تقولها إذا رأيت آلة صنعها أجنبي، الله أكبر، هذه لا تقال بهذا الموطن. إذا رأيت آية من خلق الله عز وجل واستعظمت خالقها تقول الله أكبر. هذه الكلمات التي نرددها، الله أكبر، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه لو عرفنا معناها حقيقة لكنا في حال غير هذا الحال. لذلك ربنا عز وجل يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تساءل العلماء: ما معنى الباقيات الصالحات؟ قال بعضهم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا قرأت الآية شعرت يعني أيعقل أن يكون من عنده مال كثير أو جاه عريض أو حياة ناعمة هذا شيء تافه أمام الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ نعم، لأنك إذا قلت سبحان الله حقيقة فقد سبحته، وإن قلت الحمد لله حقيقة فقد حمدته، وإن قلت الله أكبر فقد كبرته، وإن قلت لا إله إلا الله فقد وحدته. فإذا سبحته وحمدته ووحدته وكبرته فقد عرفته، وإذا عرفته عرفت كل شيء وسعدت بهذه المعرفة إلى الأبد. أيها الإخوة الأكارم، الله سبحانه وتعالى يقول: وله الكبرياء في السماوات والأرض. الله عز وجل إذا وصف نفسه بأنه كبير وبأنه عظيم وبأن له الكبرياء، وإذا أمرنا أن نكبر

نكبره وإذا أمرنا أن نعظمه لا لشيء إلا كي نسعد به، كي نقبل عليه، كي نحقق الهدف من وجودنا من خلقنا. يعني أيام الإنسان يتحدث عن نفسه لا من أجل الآخرين، من أجل أن يفتخر عليهم، من أجل أن يتيه عليهم، لكن الله سبحانه وتعالى إذا قال وهو الكبير المتعال وله الكبرياء في السماوات والأرض، إذا أمرنا أن نكبره تكبيرا وربك فكبر، كي نسعد بهذه المعرفة. الآن اشتقاقات هذا الاسم، هذا الاسم ورد على صيغ متعددة، ورد الكبير وهو العلي الكبير، وورد المتكبر، وثالثها الأكبر وهي صيغة مبالغة. قال تعالى ورضوان من الله أكبر، وقال تعالى ولذكر الله أكبر، فالكبير والمتكبر والأكبر. لكن وجدت في الأثر أنه لا يكبر عليكم شيء ما دامت كلمتكم الله أكبر، لا يكبر عليكم شيء ما دامت كلمتكم الله أكبر. يعني أتكذب أنك تخاف من إنسان كبير؟ في بحياة كل إنسان شخص بإمكانه فيما يبدو أن يفعل وأن لا يفعل، أن يعطيك أو أن يمنعك. أنت شئت أم أبيت لك حجم محدود، لك حجم مالي محدود، لك حجم في القوة محدود، لك حجم في المراتب الاجتماعية محدود. هناك أقوى منك، هناك أكثر منك مالاً، هناك أعظم منك جاهاً، فأنت كلما واجهت من هو أكبر منك، من هو أعظم منك، من هو أشد منك قوة، من هو أبرع منك حيلة، من هو أعلى منك درجة في العلم، وقلت الله أكبر، فأنت اتجهت إلى من هو أكبر منه. لذلك وقف مرة رجل بين يدي الحجاج وكان مقدما على قتله، يريد أن يقتله، فقال هذا الرجل أيها الأمير أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك، وهو على عقابك أقدر منك على عقابي. يعني لا يكبر عليكم شيء ما دامت كلمتكم الله أكبر. أيام المرض يكبر، فإذا قلت الله أكبر يعني الله قادر على شفائك التام من هذا المرض. أيام عدوك يكبر يكبر تقول لا نستطيع مواجهته، فإذا قلت الله أكبر صغر هذا العدو، وإذا قلت الله أكبر صغر هذا المرض، وإذا قلت الله أكبر حيلة خصمك المحكمة تخفق. لذلك أنت معك سلاح لو عرفت قيمته لكنت في أعلى عليين، ولكن نردد بعض الكلمات ولسنا في مستوى مضمونها. الكبير والمتكبر والأكبر والكبرياء، كل هذه الأسماء وردت مشتقة من اسم الكبير. أول معنى لاسم الكبير أنه في مقابلة الصغير، هذا شيء صغير وهذا شيء أكبر وهذا أكبر إلى آخره، جبل قاسيون جبل، لكنك إذا وازنته بجبل الشيخ جبل الشيخ أكبر، وإذا وازنت جبل الشيخ بجبال الألب هي أكبر، وإذا وازنت جبال الألب بجبال هيمالايا جبال هيمالايا أكبر. الكبير ما يقابله الصغير. إنسان ضارب آلة كاتبة في دائرة لا بأس، موظف، لكن أمام المدير العام هو صغير، والمدير العام أمام الوزير صغير، في مراتب في السلطة، في موظف معه صلاحيات، في موظف صلاحياته أكبر، معلم الصف أمام المدير صغير، مدير المدرسة أمام مدير التربية صغير، لأنه مدير التربية
يسيطر على محافظة بأكمل

لها. ومدير التربية أمام وزير التربية صغير، الكبير ما يقابل الصغير، إنسان يملك 100,000 أمام المليون صغير، والمليون أمام 100 مليون صغير، و100 مليون أمام 1,000 مليون صغير. فالكبير ما قابله الصغير، هذا هو المعنى الأول. لكن لا يستقيم هذا المعنى في ذات الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى تعالى عن المقدار والحجمية، ليس له مقدار وليس له حجم. الله منزه عن أن يكون له حيز أو جهة أو مقدار أو حجم، ليس بمتجزئ ولا بمتبعض ولا بمتناهٍ، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. إذاً ما معنى الكبير في حق الله عز وجل؟ قال الكبير في الدرجات العقلية، يعني أحياناً تلتقط صورة لمجموعة أشخاص، قد يكون أقوى إنسان بهالدائرة أو أقوى إنسان بهالمجموعة وزنه 55 كيلو، وإلى جانبه معاونه وزنه 130 كيلو، فأيهما الكبير؟ الصغير هو الكبير الأقوى يعني. ففي عنا كبر بحسب الحجم بحسب الوزن، وفي عنا كبر بحسب القوة بحسب العلم. فربنا عز وجل إذا قلنا هو كبير تعالى عن أن يكون له حيز أو حجم أو مقدار، لكن الله سبحانه وتعالى في الدرجات العقلية هو الكبير. الحق من زاوية هذا الاسم هو أكمل الموجودات وأشرفها، الذات الكاملة هو الكبير. هلأ بقول لك كبير القوم، يعني أوجه واحد. المعنى الثاني لكلمة كبير يعني كبير بمعنى أنه كبر عن مشابهة المخلوقات، يعني الله عز وجل أكبر من أن يشبه خلقه، وأكبر من أن يشبهه أحد خلقه. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. كلمة كبير في حق الله عز وجل أنه ليس كمثله شيء، هو أكبر من ذلك. يعني ما تمكنوا حينما صوروا بعضه قصص الأنبياء أن يأتوا برجل ويجعلوه نبياً، ليس هناك فتوى أساساً. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكبر وأعظم من أن يأتي إنسان ويمثل دوره، لذلك لا يمكن أن يظهر النبي في عمل فني، لأن الذي سيمثله إنسان هو أكبر من ذلك أعظم من ذلك. هنا معنى الكبير يعني منزه عن أن يشبه خلقه. أما الأكبر، الأكبر يعني الله عز وجل، لا يجوز أن نقول هو أكبر من خلقه، شيء بديهي. لكن ما دام الإنسان يتجه إلى بعض المخلوقين تعظيماً لهم، فإذا أخبرناه أن الله أكبر من هذا الذي تعبده من دون الله، ليس القصد أن نقيم موازنة بين الله وبين خلقه، ولكن القصد أن نصرف هذا الإنسان عن الشرك إلى التوحيد، وعن الاتجاه إلى ما سوى الله إلى الاتجاه إلى الله عز وجل. فإذا ذكرنا معنى الكبير من هذه الزاوية فلأن نوحد الله ولا أن نشرك به شيئا. لكن المعنى الآخر، كلمة الأكبر يعني أكبر مما عرفت. مهما تعرفت إلى الله عز وجل فهو أكبر مما تظن، مهما تخيلت قدرة الله عز وجل فهي أكبر مما ترى، مهما تصورت رحمة الله عز وجل فهو أكبر رحمة مما عرفت. هي كلمة الله أكبر، لذلك النبي الكريم سن للمصلي أن يقول الله أكبر. يعني إذا أردت أن تصلي وجاءت وساوس وانشغلت بها
إلى أين أنت ذاهب أيها

الإنسان الله أكبر. يعني إذا الإنسان فرضا من باب التمثيل من باب ضرب الأمثلة دخل إلى غرفة وزير، رفعة منصبه وكبر شأنه يدعو من عنده، يدعو إلى النظر إليه لا إلى سواه. يعني قلما تجد إنسان في حضرة عظيم يتشاغل عنه بسبحة أو بجريدة أو بحاجة أو بنظر إلى أطراف الغرفة، لكن الذي هو معروف أنك إذا كنت في حضرة إنسان له قيمة في نظرك أن تتجه إليه. فهذا معنى القول الله أكبر، يعني اتجه إلى الله عز وجل. والمعنى الأدق من ذلك أكبر مما عرفت، يعني كلما تعرفت إلى الله فهو أكبر فهو أعظم. قال العلماء حظ العبد من هذا الاسم، صاحب العلماء جالس العلماء وصاحب الحكماء وخالط الكبراء. هون بقى الدقة، أنت شخص لك شخصية، هذه الشخصية لها خصائص، لك علم، لك مشاعر، لك خبرات، لك ذكريات، لك تجارب. إذا صاحبت من هو دونك شيء، وإذا صاحبت من هو في مستواك شيء، وإذا صاحبت من هو فوقك شيء. التوجيه جالس العلماء وصاحب الحكماء وخالط الكبراء. لماذا؟ تقتبس منهم. يعني أنت إذا صاحبت من هو في مستواك ليس في إمكانك أن تستفيد منه وليس في إمكانه أن يستفيد منك، ند لند. لذلك نحن في البلاغة عندنا الدعاء وعندنا الالتماس وعندنا الأمر. الدعاء أمر والالتماس أمر والأمر أمر، لكن إذا توجه الأمر من صغير إلى كبير فهو الدعاء، وإذا توجه الأمر من شخص إلى نده فهو الالتماس، وإذا توجه الأمر من كبير إلى صغير فهو الأمر. فأنت إذا صاحبت من هو في مستواك يمكن أن تمضي معه وقتاً ممتعاً، ولكن ربما لن تستفيد منه، تستمتع بالجلوس معه دون أن تستفيد منه، لأنه في مستواك وأنت في مستواه، خبراتكم مشتركة، معلوماتكم مشتركة. لكنك إذا صاحبت من هو فوقك في العلم أو في المعرفة أو في القدر أو في الكمال أو في الخبرة في الحياة تستفيد منه. فما دام الإنسان مجبوراً على حب العظيم وحب الكبير، إذن عليك أن تصاحب من تراه ثقة أهلاً لصحبتك، تستفيد من علمه تارة، من أدبه تارة، من خبرته تارة، من نطقه تارة أخرى. هذا بعض التوجيهات من حظ العبد من هذا الاسم. وقال بعضهم العلماء على ثلاثة أقسام، ما دام التوجيه أن صاحب العلماء جالس العلماء وصاحب الحكماء وخالط الكبراء. قال المحققون العلماء على ثلاثة أقسام: العلماء بأحكام الله فقط، فقيه، فقيه متفوق في الفقه، أي سؤال طرحته عليه يقول لك ورد في حاشية كذا وفي كتاب كذا وفي المصنف الفلاني وفي الكتاب العلاني الحكم الشرعي لهذا السؤال، هذا اسمه عالم بأحكام الله فقط. قال هؤلاء العلماء هم أصحاب الفتوى، إذا أردت أن تستفتي في شيء فاذهب إليهم، لأنهم متفوقون في معرفة أحكام الشريعة. قال وهناك علماء بذات الله تعالى فقط، يعرف الله عز وجل، يعرف أسماءه الحسنى، صفاته الفضلى، يعرف عظمة الله عز وجل، مستقيم على أمره، مقبل عليه. قال هؤلاء الذين علموا ذات الله فقط هم الحكماء. في علماء

علماء وفي حكماء، وهذا الذي قلته في درس سابق، من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا، إنما علمه الشرعي ولم تنمو معرفته بالله عز وجل ولم ترقى عبادته إلى المستوى المطلوب، فقصر في معرفة الله وفي طاعته وتفوق في الأحكام الشرعية. من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. لا بد من أن تتحرك على خطين اثنين، على خط معرفة الله ومعرفة أمره. أول درس تحدثت عن هذا الموضوع، هناك عالم بالله وهناك عالم بأمره وهناك عالم بخلقه. العلماء بخلق الله عز وجل، يعني العلماء المشهورون في الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك والتاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع، وفي هذه العلوم البحث كالرياضيات والتطبيقية كالكيمياء وما إلى ذلك. العلم بخلق الله شيء، والعلم بالله شيء، والعلم بأمره شيء. علامة العلم بأمره أنك تجيب عن أي سؤال متعلق بأمره، وأما العلم بذاته فعلامته طاعتك له، حينما تعصي الله عز وجل أنت لا تعرفه. فالعلماء هم الذين عرفوا الأحكام الشرعية، وهم الذين يقصدون في الفتوى، والحكماء هم الذين عرفوا الله عز وجل، وعلامة معرفتهم لله طاعتهم له وإقبالهم عليه ووصولهم إليه. أما أجمل ما في الموضوع قال: والكبراء هم الذين عرفوا أحكام الله الأحكام الشرعية وعرفوا ذاته العلية. هؤلاء الذين جمعوا بين الشريعة والحقيقة، هؤلاء هم الكبراء. فالقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: جالس العلماء وصاحب الحكماء وخالط الكبراء. الكبير من الناس هو الذي عرف الله حق المعرفة وأقبل عليه حق الإقبال، وعرف أحكامه التكليفية حق المعرفة، فقد حصل المجد من طرفيه. إنك إن رأيت عالماً بالله ومعلوماته في الشريعة ضعيفة قد لا تعجب به، وإنك إن رأيت عالماً بالشريعة ومعرفته بالله لا تعجبك قد لا تعجب به، لكنك إن رأيت من يجمع بين العلم بالله والعلم بأحكام الشريعة فهذا الكبير في تعبير النبي عليه الصلاة والسلام. وقديماً قالوا: من تفقه ولم يتحقق فقد تفسق، ومن تحقق ولم يتفقه فقد تزندق. يعني إذا تركت علم الشريعة جانباً ولم تستقم عقيدتك واعتمدت على التأمل فقط، ربما نطقت بما هو زندقة أو بما يشبه الزندقة. وإذا تعرفت إلى أمر الله فقط ولم تعرف عظمته ربما خالفت أمره. فنحن بين نموذجين: نموذج أتقن أحكام الشريعة وغفل عن أحكام الحقيقة، ونموذج عرف الحقيقة وما عرف الشريعة. لكن الكبير الكبراء هم الذين عرفوا الحقيقة والشريعة، تحققوا وتفقهوا، عرفوا أحكام الله التكليفية وعرفوا ذاته العلية. هذا حظ العبد من هذا الاسم، جالس العلماء وصاحب الحكماء وخالط الكبراء. شيء آخر في هذا الاسم العظيم: الكبير هو ذو الكبرياء، والكبرياء عبارة عن كمال الذات، وكمال الذات أي كمال الوجود، وكمال الوجود يرجع إلى شيئين اثنين: دوامه أزلاً وأبداً، كل وجود يسبق

خلقه عدم ليس كاملا، وكل وجود ينتهي إلى عدم ليس كاملا. نحن كما نسمى في علم التوحيد حادث، لأنه سبقنا عدم وسيأتي بعدنا العدم، كل شيء هالك إلا وجهه. فالكبير ذو الكبرياء، والكبرياء كمال الذات، وكمال الذات هي كمال الوجود، وكمال الوجود يرجع إلى شيئين دوامه أزلاً وأبداً، أما الثاني وجوده ذاتي وسبب كل وجود، أما وجود مخلوقاته ليس ذاتياً، وجود مخلوقاته متوقف على مشيئته، كن فيكون، زل فيزول، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الآن من تطبيقات هذا الاسم على العباد، فلان كبير، الحقيقة في معنى دقيق جداً، معنى كبير إذا وصف بها الإنسان ليس الكامل في ذاته بل الذي تسري كمالاته إلى غيره، يعني مشع. هلأ في عنصر خامل، في عنصر مشع، في عنصر منفعل، في عنصر فاعل. من هو الكبير من الناس؟ عالم لكن ما علم أحداً، كامل ما كمل أحداً، هذا ليس كبيراً. أما إذا كنت عالماً وسرى علمك إلى الآخرين فأنت كبير عند الله عز وجل، إذا كنت كاملاً وسرى كمالك إلى الآخرين، يعني تخلقوا بأخلاقك، تعلموا من علمك، يعني إذا فاض الإناء على غيره فهو الكبير. هذا معنى آخر من معاني الكبير من العباد. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام جالس العلماء وصاحب الحكماء وخالد الكبراء؟ الكبراء الكامل في نفسه المكمل لغيره، العالم في نفسه المعلم لغيره. يعني أنت إذا بقيت وحدك ولو كنت في أعلى مستوى لست كبيراً عند الله، يعني باللغة الواقعية أناني، أنت حصلت معرفة واكتفيت بها، حصلت كمال واكتفيت به، لكن أين كمالك إن لم يسري هذا الكمال إلى الآخرين؟ لذلك الشيء الذي يلفت النظر هو أن الله سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني جزء كبير من نشاط المؤمن الدعوة إلى الله، يعني مؤمن إيمان عالي وزوجته جاهلة، زوجته عاصية، يقول أنا لا علاقة لي بها هي وشأنها، لست مؤمناً. مؤمن إيمان عالي ولا يعنى بأولاده ولا يهتم بإيمانهم ولا يهتم باستقامتهم، شيء لا يصدق. مؤمن إيمان عالي وله شريك لا يصلي وشارد وتائه وترضى به وتسكت عنه ولا يقلقك أمره، لست عند الله كبيراً. لن تكون عند الله كبيراً إلا إذا سرى علمك وسرت أخلاقك وسرت دعوتك إلى الآخرين. هذا المعنى الذي ذكره بعضهم في ما تنطوي عليه كلمة كبير من العباد. شيء آخر هو أن الله عز وجل حينما يراك تعظمه ولا تحفل بخلقه أنت عنده مقرب، لكنه إذا رآك ترتعد فرائصك أمام كل إنسان وتنسى الواحد الديان، تسعى إلى إرضاء الناس وتنسى رب الناس، تخشى الناس ولا تخشى الله، فأنت عند الله صغير. شيء آخر وهذه النقطة دقيقة جداً، أحياناً يكون الإنسان مؤمن وموحد لكنه يخاف مما يخافه الناس دائماً،
ما هذه الحياة؟

معاملة كما يعامل الفاسق الفاجر، فهذا الخوف عقوبة لك على سوء ظنك بالله، هذا الخوف عقوبة لك على سوء ظنك بالله. الله عز وجل يحبك أن تعتمد عليه، يحبك أن تثق به، يحبك أن تتوكل عليه، يحبك أن تعتز به. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. يعني الإنسان ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لازم يرافق الإيمان معنويات عالية، يرافق الإيمان ثقة بالله عز وجل، يرافق الإيمان تفاؤل، يرافق الإيمان شعور بالتفوق. رأوا أحد أصحاب رسول الله يمشي مشية كأنها مشية كبر، فقالوا إنه أكبر في الإسلام؟ قال لا، هذا عز الطاعة. يعني أنت أحياناً حينما تطيع الله عز وجل يجب أن تعتز بطاعتك. أيام أنا والله لا أشرب لأنه معي مغص، معي قرحة بالمعدة، ليش هالكلام؟ لا أشرب لأن هذا شراب محرم في ديني، هذا أكمل. أتستحي بأمر الله عز وجل؟ يعني هذا المسلم الذي يخاف الله عز وجل يعطي ألف تبرير وتبرير لعدم شربه الخمر على أنه مصاب بقرحة، على أنه يعني أتستحي بأمر الله عز وجل؟ إذا قلت أنا لا أشرب لأن الله حرم شرب الخمر، وافعلوا ما تريدون، انتهى الأمر. يعني المقصود أن تعتز بالله، أن تثق به، أن تعتمد عليه، أن تتوكل عليه. هذا إذا كنت تراه كبيراً، هذا إذا كانت كلمتك الله أكبر حقيقةً، تقول الله أكبر في الصلاة، تسمع الله أكبر كل يوم 5 مرات، وتقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، في كل حركة من حركات الصلاة في الله أكبر. لذلك قلت مرة في خطبة: الذي يقول الله أكبر ويطيع مخلوقاً ويعصي خالقه ما قالها ولا مرة ولو قالها بلسانه 100,000 مرة. إذا قلت الله أكبر وخشيت الناس ولم تخشى الله، ما قلت الله أكبر ولا مرة. هذا الذي نسعى إليه، أن ندع الشكليات والكلمات الجوفاء والكلمات المستهلكة، وأن نعود إلى أصل الدين، إلى جوهر الدين. من عصى خالقه وأرضى مخلوقاً ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه 100,000 مرة. يعني الله أكبر، الله مسبحة، الله أكبر، شيء جميل. أرضى زوجته وعصى ربه، ما قلت الحقيقة بلا مجاملة بالأسماء الصريحة، رأيت رضاها أكبر عندك من رضاء الله عز وجل أبداً. حينما تطيع مخلوقاً وتعصي خالقك، هذا الواقع، رأيت رضاء هذا المخلوق أكبر عندك من رضاء الله أبداً. لكن حينما تقول الله الكبير، الله الغني، لا أفعل هذا ولو قطعت إرباً إرباً، الآن قلت الله أكبر. يعني أنا الآن دخلنا في صميم الدرس، الآن دخلنا في التطبيق العملي. ما جدوى أن تقول الله هو الكبير والمتكبر والكبير المتعال والعلي الكبير وذو الكبرياء، والكبير هو الذي تعالى عن أن يشبه خلقه، والكبير هو في الدرجات العقلية؟ ما جدوى كل هذه المعلومات الدقيقة عن اسم الكبير ما دمت تتجه إلى مخلوق وتنسى الخالق؟ لذلك علامة المؤمن: لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يرى أحداً أكبر من الله، وإذا قال الله أكبر فهو فعلاً أقوى الناس، لأنك إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. لذلك هناك امتحانات دقيقة في الحياة، هذه الامتحانات الله عز وجل يضعك أمام ظرف صعب،

تغلق الأبواب كلها في وجهك، يفتح باب واحد باب معصية. فإذا قلت ماذا أفعل؟ لا حول لي ولا قوة، إن شاء الله الله ما بيأخذني، معنى ذلك رأيت حاجتك إلى هذا الشيء أكبر من رضوان الله تعالى. ويجب أن تعلم ورضوان من الله أكبر. هل تعلمون سياق هذه الآيات؟ يعني بعد أن ذكر الله لنا في القرآن الكريم الحديث عن الأشجار وعن الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، وعن أنهار اللبن، وعن أنهار العسل المصفى، وعن الحور العين، وعن الولدان المخلدين، وعن كل ما في الجنة من مباهج، قال ورضوان من الله أكبر. يعني إذا كان الله راضياً عنك، إحساسك بهذا الرضا أكبر عندك من كل شيء. وهي آخر شيء في الدرس، يعني إذا شعرت أن الله راض عنك، هذا الشعور أكبر شعور تناله في الأرض. كنت مرة أقول حينما قرر في كتابه الكريم أنه رضي عن أصحاب رسول الله، فقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قلت مرة والله ما في الأرض كلها، لا في قديم الزمان ولا في حديثه ولا في المستقبل، في كل القارات، في شتى المجالات، في كل النواحي، ما من مرتبة أعظم من أن يرضى الله عنك. إذا رضي عنك المخلوقون جميعاً ولم يرضى الله عنك، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ما ينفعك أن يرضى الناس جميعاً عنك؟ ما ينفعك أن تكون معظماً عند الناس كلهم ولست عند الله عظيماً؟ لهم صغار عند الله، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ ما قيمة الدنيا كلها؟ لو أنك تملك الدنيا كلها، يعني سمعت عن شركة من الشركات الكبرى في العالم، يعني في عندها فائض هي في حيرة في توظيفه، 4000 مليون دولار، شركة سيارات، فائض النقد الذي ليس لها، لا تعرف كيف توظفه، 4000 مليون. طيب لو أن الدنيا كلها لك، لو أن هذه الشركة لك، لو أن القارات الخمس بما فيها من مصانع هي لك، ولم يكن الله عنك راض، ما قيمة الدنيا كلها؟ كلام دقيق. يعني أنت أيها المؤمن قد تكون يعني من عامة الناس، في الدرجة الاجتماعية إنسان عادي، إذا كنت تعرف الله عز وجل وكان الله راضياً عنك، أنت عند الله عظيم الشأن. لذلك دخل على النبي رجل، النبي هش له وبش وقال أهلاً بمن خبرني جبريل بقدومه، قال أو مثلي، من أنا؟ قال نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. قد تكون طالب، قد تكون موظف من الدرجة العاشرة، قد تكون مساعد كاتب، قد تكون عندك محل صغير متر بمتر، لكنك تعرف الله ومستقيم على أمره، أنت عند الله عظيم. لذلك لما قال أحد العارفين بالله والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف، والله كلامه صحيح. لو كشف الغطاء وعلم ملوك الأرض كم أنت في مرتبة علية عند الله. أما أهل الدنيا هان أمر الله عليهم فهانوا على الله، هان أمر الله عليهم فهانوا على الله، بتلاقي حياته تافهة عند الله، لم يبالي الله في أي أوديتها هلك، بتلاقي بموت موتة سيئة بشعة حقيرة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يموت كالجيفة، يموت وهو يعصي الله،

0: يموت ولا يدري به أحد، لكن المؤمن له عند الله شأن كبير. أيها الإخوة الأكارم، إذا تحدثت عن اسم الله الكبير فمن أجل أن نعرف الكبير، ومن أجل أن نقبل عليه، ومن أجل أن نطيعه، ومن أجل أن نكون عنده مقربين. ورأس القربى عند الله عز وجل طاعته. آخر كلمة أقولها لكم، قال له يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. طاعتك لله عز وجل هي كل شيء، وهي التي تحدد مكانتك عند الله عز وجل. وأنت كمؤمن وتعلم أن الله كبير، يجب أن تعتز بالله عز وجل، وأن تثق بالله، وأن توقن أن لك معاملة خاصة، لقوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مباركاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده معصوماً، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: في الصيف الجو نار، والمية والغبرة تنزل عليك من سابع جار، شو الحل يا مختار؟
4: الفريد للألمنيوم عنده شبابيك وبواب عازلة للحرارة والصوت والغبرة والمية كمان.
5: شركة الفريد للألمنيوم لتنفيذ كافة أعمال الألمنيوم والواجهات والمطابخ والديكور بأعلى المواصفات العالمية وتنفيذ احترافي. عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك. 079-990-678-1. شركة الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
9: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
10: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي.

0: مطابخ التميز.
1: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز نكهة البيت.
2: كيف

0: لو تفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى الرخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد، والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

المستعان وأنت نور التائهين. طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، من عرف الله صغر لديه كل شيء، ومن أحب الله هان عليه كل شيء، ومن عرف أن الله واحد أحد لم يشرك معه أي شيء، ومن آمن بالله أمن من كل شيء، ومن أسلم قلبه لله قلما يعصيه.
1: ويروى أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قدم البصرة فدخل جامعها فوجد القصاص يقصون، وهذا يقول حدث كذا وآخر يقول حدث كذا، فأخرجهم من بيت الله وهو يقول هذا بدعة هذا منكر، حتى جاء إلى الحسن البصري فقال يا فتى إني سائلك عن شيء، فإن أجبت عنه أبقيتك، وإلا أخرجتك كما أخرجت أصحابك. فقال الحسن
2: سل عما شئت يا أمير المؤمنين.
1: فقال علي كرم الله وجهه ما صلاح الدين وما فساده؟ فقال الحسن
2: صلاحه يا أمير المؤمنين الورع، وفساده الطمع.
1: قال علي رضي الله عنه

0: اجلس، فمثلك يصلح أن يتكلم إلى الناس.
1: والورع كما قال السلف الصالح يورث صاحبه حسن الخلق مع الله ومع الناس، بينما الطمع يؤدي إلى سوء الخلق الذي نهى الله عنه.
0: وفي تفسير قول الله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال علي رضي الله عنه إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاء للقلوب، تسمع به بعد الوقرة وتبصر به بعد العشوة وتنقاد به بعد المعاندة، وما برح لله في البرهة بعد البرهة، وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم أي ألهمهم وكلمهم في ذات عقولهم، فاستصحبوا بنور يقظة في الأسماع والأبصار والأفئدة، يذكرون بأيام الله ويخوفون مقامه بمنزلة الأدلة في الفلوات. من أخذ القصد حمدوا إليه طريقه وبشروه بالنجاة، ومن أخذ يمينا وشمالا ذموا إليه الطريق وحذروه من الهلكة، وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلك الشبهات.
1: ثم يقول علي كرم الله وجهه وإن للذكر لأهلا أخذوه من الدنيا بدلا، فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه، يقطعون به أيام الحياة ويهتفون بالزواجر عن محارم الله في أسماع الغافلين، ويأمرون بالقسط ويأتمرون به وينهون عن المنكر ويتناهون عنه، فكأنهم قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها، فشاهدوا ما وراء ذلك، فكأنما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه، وحققت القيامة عليهم عداتها، فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا، حتى كأنهم يرون ما لا يرى الناس، ويسمعون ما لا يسمعون.
0: أولئك أهل الذكر والتذكرة، وفي رحاب الذكر نعود لنلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
2: واعلم أن المعارف أنوار، ولا يسعى المؤمنون إلى لقاء الله تعالى إلا بأنوارهم أي بمعارفهم. وقد جاء في الخبر أن بعض المؤمنين يعطى نورا مثل الجبل وبعضهم أصغر، حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نورا على إبهام قدميه فيضيء مرة وينطفئ أخرى، فإذا أضاء قدم قدميه فمشى، وإذا أطفئ توقف. واعلم أن المؤمنين على الصراط على قدر نورهم، فمنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض الكواكب، ومنهم من يمر كالفرس إذا اشتد في ميدانه، والذي أعطى نورا على إبهام قدمه يحبو حبوا على وجهه ويديه ورجليه، يجر يدا ويعلق أخرى، ويصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك حتى يخلص، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات

0: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم.
1: واعلم أن الناس متفاوتون في الإيمان ومن ثم في النور، فإيمان عامة الناس نوره مثل نور السراج، وبعضهم نوره كنور الشمع، وإيمان الصديقين نوره كنور القمر والنجوم، وإيمان الأنبياء كالشمس، وكما ينكشف في نور الشمس صورة الآفاق مع اتساع أقطارها، ولا ينكشف في نور السراج إلا زاوية من البيت، فكذلك تفاوت انشراح الصدر بالمعارف، وتفاوت انكشاف سعة الملكوت لقلوب العارفين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان المؤمن، إشارة إلى تفضيل قلب العارف بالله تعالى الموقن، فإنه خير من ألف قلب من العوام. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم.

0: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي ونعود إلى مجلس ابن عطاء الله السكندري.
1: يا سيدي، مما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم اجعل في قلبي نورا.
2: نعم، اللهم اجعل في قلبي نورا، لأن الأنوار مطايا القلوب والأسرار، والأنوار الإلهية التي ترد على قلب المؤمن ويكون مبعثها غالبا الأذكار والعبادات والمجاهدات، هي مطايا القلوب إلى حضرة القرب من الله تعالى، وهي مطلوب الذاكر، كما أن المطية تحمل راكبها إلى مطلوبه.
1: سمعت يا سيدي من يقول: النور جند القلب، ولم أفهم ماذا يعني.
2: النور جند القلب، كما أن الظلمة جند النفس، فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار، وقطع عنه مدد الظلم والأغيار، والنور لقلب المؤمن هو بمثابة الجند للأمير، يتوصل به إلى مقصوده.
3: يا ليل، الصب متى غده لمريض ملت عوده، ما كان هواي لغانية أو كان لظبي أعهده، بل لاسم الله وفي اسم الله وباسم الله أوحده، فإليه هواي وفيه منايا، ومنه عطائي أشهده.
0: إلهي، اجعل يقيني أن تقيني إن سمعت ندائي، واجعل بنور العلم والتقوى بكم إشراقيا. يا فوز من أمسى الإله من الهموم معافيا، وامنح جميع الذاكرين رضاك فهو دوائي. أنا قد حفظت عن المحبة واليقين كتابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا

لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: يا رب، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا وأنر دروبنا واجعل أفئدتنا ترنو إليك وتتوق إلى عفوك طمعا برحمتك. وهذا عمرنا بين يديك، فباركه يا رب العالمين، واملأ أيامنا بركة تربو وتطيب كلما ذر نجم أو أشرقت شمس على وطني، فآياتك بينات وآلاؤك تلوح في كل آن محملة بنعم لا تتوقف ولا تزول. يا إلهي، هذا الوطن إحدى ودائعك على الأرض بكل من عليها وما عليها، ولا بد يوما أن ترد الودائع، فجمل هباتك بفيض كرمك وادفع عنا الكرب والأذى في هذا الصباح الوضيء وفي كل صباح يجيء، حاملا وعد القلوب الظامئة للنور والحياة. ويا أخي الإنسان، سرح الطرف في المدى الشاسع وتأمل يقظة الصباح في ربوع الوطن. كم ترق وكم تصفو، وكم يزينها الإنسان بإيقاعه المسموع، وقد استبشرت الأرض بالفلاحين والمصانع بالعاملين والجامعات بالدارسين والباحثين والمتاجر بالشارين والبائعين والمساجد بالضارعين والمصلين، أن يحمي الله الأردن وفارسه الهاشمي قائدا ملهما.

وسيدا أيدا، وأن يبقي الأردن بشعبه الطيب وحكومته اليقظة متناغمين كجناحين لا ينهض الطير إلا بهما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

0: مع الحبيب في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم، برنامج فريد من نوعه، شيق في عرضه، يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسم. الخاتمة.
1: أيها الإخوة الكرام، وبعد أن عشنا مع طائفة من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، يمكن القول إن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم تمثل معجماً لأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها باستثناء العالمين الوحيدين محمد وأحمد ما هي إلا صفات أو خصائص له، وقد تضمن ذلك المعجم العشرات من أعماله وخصاله ووظائفه ومقاماته ودرجاته وعطاياه وأسباب محامده وفضائله. ولما كانت تلك الصفات أكثر من أن تحصى نظراً إلى عظمة قدر صاحبها ورفعة شأنه، فقد اجتهدت العقول في إحصائها وتباينت معها نتائج العد والإحصاء، وتبعاً لدرجة التوفيق والتي صاحبت أصحاب الكتب والمصنفات في أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يبقى في النهاية أن أسماءه صلى الله عليه وسلم ستظل دليلاً وشاهداً على نبوته وعظمته وعلو مقامه ورفعة ذكره. ويكفي أن اسمه الكريم محمداً تردده المآذن في كل أرجاء المعمورة وعلى مدار اليوم والليلة، كما لا يفتأ المسلم يذكره في تشهده في الخمس المكتوبة والنافلة المأثورة، كما لا يفتأ المسلم خارج صلاته يصلي عليه وعلى آله كلما سمع اسمه مذكوراً في الكتاب الكريم وفي الحديث الشريف وعلى ألسنة العلماء والحكماء.
2: مع الحبيب.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

آله وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي

يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.

أوزارهم على ظهورهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن

يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير

بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا

أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى

إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو

آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع

القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم

كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتم

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبين

أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

فإليك بعجزه مستشفعا، فلعل صدرك

0: ولعل ذابلة الرجاء يصيب.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: يا زلمة شغل هالمكيف.
4: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
4: لاني جاي من الجيم.
3: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
4: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
3: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
7: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى.

0: بسعر الكاش. افرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
6: يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
10: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 6-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروة كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة.

0: موجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 23 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 55، وهي قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح قال: العبادة هي الدعاء، والدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة، على اختلاف الروايات. أيها الإخوة، لماذا الدعاء عبادة؟ لأن الإنسان بفطرته لا يدعو جهة لا يؤمن بوجودها. لا أحد يدخل إلى بيت فارغ ويخاطب جهة ليست موجودة، يتهم بعقله. أنت لا تدعو جهة لا تؤمن بوجودها، وأنت لا تدعو جهة لا تسمعك، وأنت لا تدعو جهة ليست قادرة على تحقيق ما تطلب منها، وأنت لا تدعو جهة تسمعك وقادرة ولكنها لا تريد أن ترحمك. لا تدعو أعداء، لمجرد أن تدعو الله عز وجل حكماً أنت مؤمن بوجوده، ومؤمن بأنه يسمعك، ومؤمن بأنه قادر على أن يلبيك، ومؤمن بأنه يحب أن يلبيك، خلقك ليرحمك. لذلك يقول الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يعني علامة المؤمن أنه يدعو الله عز وجل. لكن هناك تمهيد لا بد منه. أراد الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة بالغة أن يكون الإنسان ضعيفاً، وخلق الإنسان ضعيفاً، هذا ضعف في أصل خلقه، والإنسان خلق هلوعاً، إذا مسه الشر جزوعاً، وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين. لماذا خلقه الله هلوعاً جزوعاً منوعاً ضعيفا.

لأنه لو خلقه قوياً لاستغنى بقوته عن الله عز وجل فشقي باستغنائه، خلقه ضعيفاً ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره. يعني خلقنا ضعفاء وساق لنا بعض المصائب كي نتعرف إليه ونتصل به ونسعد بقربه ونذوق طعم القرب منه. هذه النقطة دقيقة جداً، علة الدعاء أن تتصل به. هناك نخبة من البشر يتصلون بالله عز وجل من دون مشكلة، من دون مصيبة، من دون ابتلاء، هؤلاء الأنبياء والمرسلون وكبار العلماء، الصديقون، الصحابة الكرام، لكن عامة المؤمنين يحتاجون إلى بواعث، إلى دوافع، إلى محفزات. أحياناً يضعف الإنسان أمام مشكلة ليس له إلا الله، يدعو الله عز وجل فيستجيب له فتزداد عقيدته بالله، يدعو الله فيستجيب له ويذوق طعم القرب منه فيلزم هذا الباب. كم من مشكلة سببت قرباً من الله، كم من مشكلة سببت عودة إليه، كم من مشكلة سببت قرباً منه، كم من مشكلة سببت أن الإنسان بعد أن يعرف الله يزهد فيما سواه. يعني أحياناً قصة يرويها بعض العلماء رمزية، أن شاباً أحب فتاةً وخطبها، اشترط عليه والدها وهو له عمل في الدعوة أن يلزم دروسه، فلما لزم دروسه ذاق طعم القرب وشعر بسعادة الإيمان، فنسي المخطوبة وصال، بعثت له برسالة: أين أنت؟ قال: يا وصال، كنت سبب الاتصال، كنت سبب الاتصال. أيام مشكلة تأتي خلاصك فيها، ساق الله لك مشكلة وأنت ضعيف، أنت في الأساس ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفاً، هذا الضعف في أصل خلقه لمصلحته ليلتجئ إلى ربه. فحينما تصيب الإنسان مشكلة ويرى الأبواب كلها مغلقة لكن باب السماء مفتوح، يتوجه إلى الله. لذلك ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من سائل فأعطيه حتى ينفجر الفجر؟ القصد من الدعاء الحقيقي أن تتصل بالله وأن تذوق طعم القرب منه وأن ترى ألوهيته، الأمر كله بيده. أجمل كلمة قرأتها عن الدعاء أنه يقوي العقيدة. أنت ضعيف والأمور صعبة جداً وفي مشكلة كبيرة جداً لا تحل، قمت في الليل وركعت ركعتين وتوجهت إلى الله عز وجل وقلت: يا رب ليس لي سواك. في اليوم التالي في تبدل جذري، الذي كان مصراً على منعك تساهل معك، ما الذي حصل؟ تشعر أن الله بيده كل شيء، بيده من هم دونك، من هم فوقك، بيده الأقوياء، بيده الجبابرة. يعني سيدنا موسى لما لم يقتله فرعون؟ لما هابه وأجرى معه مناظرة وجاء بالسحرة؟ الأمر بيد الله عز وجل. قالا: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين.

يا رسول الله لقد رأونا في الغار. قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني أنا الذي أراه وأرجو أن أكون على صواب أن الهدف من الدعاء أن تتصل بالله. المشكلة التي ساقها الله إليك باعث، سبب، وسيلة، أما الهدف أن تقترب منه، أن تدعوه، إن دعوته أجابك، إن استغفرته غفر لك، إن تبت إليه قبلك، إن تضاءلت أمامه رفعك. لذلك أيها الإخوة، الإنسان خلق ضعيفاً ليفتقر بضعفه فيسعد بافتقاره، ولو خلق قوياً لاستغنى بقوته فشقي في استغنائه. خلق ضعيفاً ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره، ولم يخلق قوياً لئلا يستغني عن الله بقوته فيشقى باستغنائه. وخلق الإنسان ضعيفا، لذلك الباعث الديني من ضعف الإنسان. حتى الذين آمنوا بآلهة ما أنزل الله بها من سلطان، الآلهة الذين اخترعهم الناس هم يلبون حاجة عندهم، حاجة الضعف عندهم. الإنسان ضعيف، بيخاف من مرض عضال، بيخاف من فقر، بيخاف من مشكلة في بيته، بيخاف من علاقة سيئة مع زوجته، بيخاف من علاقة سيئة في عمله. وخلق الإنسان ضعيفا، هو ضعيف ليقوى بالله، فقير ليغتني بالله، جاهل ليستنير بنور الله. هذه علة الدعاء، أن تتصل به، يعني بربك. بالمثل الواضح، أب عنده ابن، وجاء فصل الشتاء والبرد شديد، وهذا الابن ليس عنده معطف يقيه البرد. يعني هل هناك أب حكيم عاقل رحيم قوي غني لا يعطي ابنه هذا المعطف إلا إذا سأله؟ لا، كمال الأب يقتضي أن يعطيه المعطف سأله أم لم يسأله. ولكن حينما يؤخر شراء المعطف، يأتي الابن ويسأل أباه هذا المعطف، يقول له حباً وكرامة يا بني أنت ابني، أنت غال علي. نشأ علاقة، العطاء عطاء والمنع منع. أدق من ذلك، يعني الله عز وجل يتصرف بحكمته وبرحمته وبعدله، والدعاء لا يقدم ولا يؤخر، ولكن الدعاء تذوق به طعم القرب. الدعاء تذوق به طعم القرب، يعني أيام بيكون في خطة إلهية مهما دعونا لن يستجاب لنا، لا لأنه لا يحبنا، ولكن تماماً كإنسان مفتوح بطنه بعمل جراحي، والعملية طويلة تحتاج إلى 10 ساعات، والمرض خطير، والطبيب ماهر ومحسن ومتفوق. فجاء أولاد هذا الأب المريض الملقى على سرير العمليات يرجون الطبيب أن ينهي الأمر. لا بد من أن تأخذ العملية أمدها، يعني ندعو الله كثيراً، فإن لم يستجب فنحن في عناية مشددة، نحن في عمل جراحي صعب جداً إلى أن تنتهي العملية. فلا تيأسوا ولا تقنطوا من روح الله، وتفاءلوا، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الحسن. لكن الله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعاً. العبد عبد والرب رب، شأن العبد الافتقار وشأن الواحد القهار القوة والكرم. لذلك هذا المتأله المستكبر هذا حجب عن الله، رب معصية أورثت ذلاً وانكساراً

خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً. معصية إبليس استكباره، ومعصية آدم ضعفه، فنسي ولم نجد له عزمة. أما إبليس قال أنا خير منه، ما كنت لأسجد له، خلقتني من نار وخلقته من طين. فرق كبير بين معصية الاستكبار وبين معصية الضعف. لذلك أيها الإخوة، الدعاء يقبل إذا أظهرت ضعفك أمام الله. في علاقة دقيقة جداً، كلما أظهرت ضعفك أمام الله، كلما أظهرت افتقارك إليه، كلما رفعك. ما من مخلوق فيما أعلم على وجه الأرض أكثر افتقاراً إلى الله من رسول الله، وما من مخلوق رفع الله ذكره وأعزه في الدنيا والآخرة كرسول الله. علاقة عكسية، كلما ازددت خضوعاً لله، كلما مرغت جبهتك في أعتاب الله، كلما قلت يا رب أنا عبد ضعيف. يعني اسمحوا لي أن أقول لكم هذا النص، نور الدين الشهيد الذي واجه المغول مرة سجد قبل معركة، قال يا رب من هو الكلب نور الدين حتى تنصره؟ انصر دينك يا رب. كلما ازددت افتقاراً إليه، كلما غمرك بالعطاء، كلما رفع ذكرك، كلما أعزك، كلما ألقى عليك الهيبة، وكلما قلت أنا وأنا، فخرج على قومه بزينته. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. جرب، قل أنا يتخلى الله عنك، قل الله يتولاك. الصحابة الكرام وهم نخبة الخلق في بدر وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام افتقروا إلى الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، مفتقرون ضعفاء. في حنين أقوى قوة في الجزيرة، فتحت مكة ودانت الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها. بعد حنين قالوا في أنفسهم وهم الصحابة الكرام لن نغلب من قلة. قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم وليتم مدبرين، يعني درس بليغ، درس حنين ودرس بدر. ببدر قالوا الله فتولاهم الله، بحنين قالوا نحن كثر فتخلى الله عنهم. جرب بعملك، بزواجك، ادخل إلى البيت قل بسم الله الرحمن الرحيم، اخرج من البيت قل اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أن أجهل أو يجهل علي. الله بيتولاك، بيسدد خطاك، ينطقك بالصواب، يلهمك الحكمة، يلقي عليك هيبة، يهابك الناس. قل أنا متفوق، عندي خبرات متراكمة، الناس كلهم يحبونني. ترى استخفافاً من الناس وتخلياً من الناس يصعقك، لأنك قلت أنا. أيها الإخوة، لذلك الدعاء يحتاج إلى خضوع، إلى تضرع، إلى افتقار. أنت حينما تفتقر للواحد الديان يرفعك في أعلى عليين، يمنحك الحكمة، يمنحك الهيبة، يمنحك الوقار، يمنحك القوة، يمنحك العلم، يمنحك النجاح، التفوق. اخضع، تذلل، وما لي سوى فقري إليك وسيلة.

فبالافتقار إليك فقري أدفع، وما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. لا تعتمد على أحد، اعتمد على الله. لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله.

أنا لست حكيماً، ألهمني الحكمة. يعني سيدنا يوسف نبي عظيم، قمة في مجتمعه، قال ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. حتى استقامته وعفته ما نسبها إليه، إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. شأن العبد الخضوع وشأن الله العطاء، بقدر ما تخضع يرفع شأنك. ألم تقرأ قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفعنا لك ذكرك، وهذه الآية تنسحب على كل المؤمنين. بقدر استقامتك وطاعتك وإخلاصك يرفع الله لك شأنك، يلقي محبتك في قلوب الخلق. إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق، وإذا أبغض الله عبداً ألقى بغضه في قلوب الخلق، لا أحد يحبه. إذا أحب الله عبداً كتب له القبول عند الخلق. لذلك ادعوا ربكم تضرعاً، أظهر ضعفك، أظهر تذللك، مرغ جبينك في أعتابه. أيها الإخوة، لكن ادعوا ربكم تضرعاً وخفية، رفع الصوت بالدعاء، التفاصح بالدعاء، الكلمات المنمقة بالدعاء، الدعاء الطويل ساعة أحياناً. حدثني أحد العلماء، كان في حفل بدأ المتكلم بالدعاء خمس دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة، قام نام. فقال له: وين وصل؟ وين وصل؟ هذا عدوان، رفع الصوت عدوان والإطالة عدوان، عدوان في الدعاء. أيها الإخوة، يجب أن تتأكد أنك إن دعوته أو لم تدعه لا يفعل معك إلا الأصلح، فإذا كان الأصلح لك أن يستجيب لك استجاب لك، وإذا كان الأصلح لك ألا يستجيب لا يستجيب، لكن حقك في الدعاء محفوظ. دقيق، إذا كان الأصلح لك وهو الحكيم الخبير أن يستجيب لك استجاب لك، إذا كان الأصلح لك ألا يستجيب لا يستجيب لك، ولك أجر الدعاء ويقربك، لكن مضمون الدعاء لا يتحقق. لذلك الله عز وجل لا يفعل إلا الأصلح لك، لذلك الله عز وجل لا يفعل إلا الأصلح لك، دعوته أو لم تدعه. وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأن الله علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني واحد طموحه أن يكون ذا دخل غير محدود، فالله عز وجل شاءت حكمته أن يكون ذا دخل محدود. يوم القيامة حينما يكشف الله لك عن الذي ساقه إليك، عن الظروف التي وضعك فيها، لماذا أنت من فلان ومن فلانة؟ لماذا جئت في هذا العصر ولم تكن في عصر الصحابة؟ لما كنت من ريف أو من مدينة؟ لما كنت وسيماً أو لست وسيماً؟ لما كنت حاد الذكاء أو أقل من ذلك؟ حينما يكشف الله لك ما ساقه لك في الدنيا يجب أن تذوب كالشمعة شكراً لله على ما ساق لك. لذلك مشكلة البشر مع خالقهم يوم القيامة في كلمة واحدة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، ادعوا ربكم تضرعاً، تذلل،

وخفية. يا رب لا نسألك رد القضاء، نتحمل، ولكن نسألك اللطف به. هذا التطاول على الله عز وجل، تطاول. هذا الدعاء مرفوض، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب اصرف عني هذا البلاء كله، أنت الكريم يا رب. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، صوت منخفض، إذ نادى ربه نداء خفيا. كنت في بلد إسلامي ودخلت إلى أضخم مسجد في إفريقيا، الذي أشاد هذا المسجد يعني يقترب من الحرم النبوي. الذي أشاد هذا المسجد استقبلني وقال لي: كنت في سجن الفرنسيين وقت الاستعمار ورأيت التعذيب بعيني، أقسم لي بالله، قال لي: لم أحرك شفتاي، لكنني أضمرت، إذا أنجاني الله من هذا البلاء سأبني له أضخم مسجد. إذ نادى ربه نداء خفيا. أنت لا تحتاج إلى صوت مرتفع، أحيانا تجد الدعاء يهتز المنبر، لا، ما أدعه همسا، أدعه سرا، لا تحرك شفتيك. إذ نادى ربه نداء خفيا، أيام تكون بظرف ما فيك تحكي ولا كلمة، بقلبك: يا رب نجني، يا رب ليس لي إلا أنت. لما الحجاج جاء بالحسن البصري ليقطع رأسه، لما دخل رأى السياف واقف، واضح وضوح الشمس، جاء ليقتل، حرك شفتيه، لم يفهم أحد ما قال، فإذا بالحجاج يقف له، جاء ليقتله يقف له، يقول: أهلاً بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال يقربه من مجلسه حتى أجلسه على سريره واستفتاه وأكرمه وعطره وضيفه وشيعه إلى باب القصر. السياف صعق، لماذا جيء بي؟ جيء بي لأقتله. الحاجب صعق، تبعه الحاجب، قال: يا أبا سعيد ماذا قلت لربك؟ قال: قلت له: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم. ما بتحتاج إلى صوت مرتفع، ولا إلى فصاحة، ولا إلى سجع، وإلى كلمات رنانة. إخوة كثر، ما الدعاء المرغوب؟ لك أدعوه باللغة العامية: يا رب دخيلك ما لي غيرك، بلا منك، بده قلبك، الله بده قلبك، بده التفاتك، بده تضرعك، بده تذللك، بده قربك. لذلك أيها الإخوة، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، بلا صوت مرتفع، بلا فصاحة زائدة. المتنطعون، المتفيقهون، الذين يدعون دعاء بصوت عالي جدا، بتنسيق، بسجع، هذا مصنوع، ما في حرارة الدعاء والإخلاص. أيها الإخوة، حظك من الدعاء دقيق، حظك من الدعاء ليس الإجابة ولكن الاتصال، حظك من الدعاء ليس الإجابة ولكن الاتصال. الإجابة محققة أو غير محققة، إن كان تحقيقها لصالحك فهي محققة، وإن لم يكن تحقيقها لصالحك فهي ليست محققة. هي محققة من دون دعاء، ولا تحقق مع الدعاء. الدعاء وسيلة للاتصال بالله عز وجل، ولأن تذوق طعم القرب منه وحلاوة المناجاة له، لكن الذي يفعله الله هو الأصلح لك، أعجبك أم لم يعجبك، وسوف يعجبك. لكن ادعوا ربكم تضرعاً وخفية، إنه لا يحب المعتدين. هذه الآية تحمل على معنيين: لا يحب المعتدين في الدعاء بالإطالة ورفع الصوت،

ولكنه أيضا لا يحب المعتدين على إخوانهم وعلى المؤمنين. أي إنسان يعتدي لا يلهم الدعاء، في حجاب عن الله، عدوانه يبعده عن الله عز وجل. يعني المعتدي لا يستطيع أن يدعو الله، في حجاب كبير. أخواننا الكرام، أحياناً الدعاء في عدوان بالإطالة من أدعية النبي: اللهم أنا بك وإليك، اللهم ارزقني طيباً واستعملني صالحاً، اللهم اهدني واهدي بي. يعني الدعاء خليه مختصر. العدوان بالدعاء بالإطالة أو برفع الصوت، لكن هناك عدوان في مضمون الدعاء. مثلاً: يا رب يا عزيز مليون ليرة إنجليز مثلاً. بده مالج. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اطلب الهداية، اطلب الإيمان، اطلب عمل صالح، اطلب أن يجعلك الله عالماً، أن يجعلك داعية، اطلب زوجة صالحة، يا ربي جميلة، اطلبها صالحة. لذلك هناك عدوان في مضمون الدعاء. طبعاً الأنبياء قمم في الكمال، لكن ليعلمنا الله من بعض الآيات: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أيام يا ربي تنتقم منه، أيام الله ينصر دينه بالقوي من دون أن يشعر. صدقوا أيها الإخوة ولا أبالغ، ما من قوي على وجه الأرض طاغية من آدم إلى يوم القيامة إلا ويوظفه الله لخدمة المؤمنين، بس خدمة سلبية ليست إيجابية، لخدمة أهل الإيمان، من دون أن يشعر، ومن دون أن يريد، ومن دون أجر ولا ثواب. هذا له دور، دوره أن يشد الناس إلى الله، شدته وغلظته وطغيانه وجبروته يلجئ الناس إلى باب الله. لذلك مرة سئل تيمور لنغ: من أنت؟ والله أجاب إجابة رائعة، قال: أنا غضب الرب. يعني الإنسان يغضب يكسر، يرفع صوته، يخبط الباب. إذا الواحد الديان غضب يرسل طاغية: إن أحسنت لم يقبل، إن أسأت لم يغفر، إن رأى خيراً كتمه، إن رأى شراً أذاعه. ما في إنسان يطغى إلا ويسوق الناس إلى باب الله. تلاقي البلاد الغنية جداً مستغنية عن الله، في بلاد فيها مشكلات كثيرة، تلاقي المساجد ممتلئة، الحجاب منتشر، الشباب في المساجد. هل تعلم ما السبب؟ في شدة شديدة جداً. هذا القوي لو يعلم أنه موظف عند الله لخدمة المؤمنين لا يصدق، وبلا أجر وبلا ثواب وبوزر وعقاب. إن فرعون علا في الأرض، هذه الدليل، علا في الأرض، يعني لمجرد أنه قيل له سيأتي طفل من بني إسرائيل يقضي على ملك، قضية سهلة جداً، أي طفل يجب أن يقتل، والمولدة التي لا تبلغ عن طفل ذكر تقتل مكانه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. دقيق الآن: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. أنت اصطلح مع الله فقط، اصطلح مع الله يغير الله لك كل شيء. الآية التي بعدها: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.

يعني هل بإمكانك أن تلغي إشراق الشمس؟ لا. بزوغ القمر؟ لا. نظام الليل والنهار؟ لا. خصائص المعادن؟ لا. هذه لا تأتمر بأمرك، لكنك مخير فيما كلفت. بإمكانك أن تصدق أو أن تكذب، أن تخلص أو أن تخون، أن تحسن أو أن تسيء، أن تنصف أو أن تجحد، بإمكانك. فلذلك أيها الإخوة، ما دام هذا بإمكانك، إياك أن تفسد في منهج الله. تزوجت زوجة، إياك أن تسمح لها أن تبرز مفاتنها في الطريق، أنت أفسدتها. لما سمحت لها أن تخرج هكذا، انتبهت إلى مفاتنها، فأصبحت تظهرها لا لك، بل لمن لا يستحقها، بل للأجنبي، بل للذئاب. نعم، أنت أفسدتها. ربيت أولاداً، ربهم على طاعة الله، لا على منهج استوردناه من الغرب. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه. الآن موضوع ثاني، أول آية تضرعاً وخفية، هنا خوفاً وطمعاً. ادعوه خوفاً وطمعاً، خوفاً من صفات جبروته ومن صفات جلاله. إن بطش ربك لشديد، منتقم، ينتقم من العصاة. ادعو ربك أن تنجو من صفات جبروته، من صفات جلاله، من صفات قدرته، واطمع في صفات غفرانه ورحمته. خوفاً من صفات جلاله، وطمعاً بصفات كماله. خوفاً من جبروته، وطمعاً برحمته. ادعوا ربكم تضرعاً وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفاً وطمعاً. قال إن رحمة الله، محط الشاهد هنا، رحمة الله قريب من المحسنين. ما عند الله لا تناله بالدعاء، بل بالعمل، بالإحسان. أحسن، إحسانك يقربك من رحمة الله. قريب صيغة مبالغة على وزن فعيل، بمعنى مفعول، كقتيل يعني مقتول. يعني إن رحمة الله قريب من المحسنين، مقتربة أو مقربة من المحسنين. إحسانك يقربك منها، وهي مقتربة بإحسانك. كلام دقيق، هي اسم مفعول. إن رحمة الله مقتربة منك، من إحسانك. إحسان مقرب، الإحسان اسم فاعل، اسم المفعول رحمة الله. رحمة الله عطاؤه، رحمة الله صحة، الصحة من رحمة الله، زوجة صالحة من رحمة الله، سمعة طيبة من رحمة الله، أولاد أبرار من رحمة الله، رزق وفير من رحمة الله، عمر مديد في طاعة الله من رحمة الله، سكينة من رحمة الله، حكمة من رحمة الله، أمن من رحمة الله، سعادة من رحمة الله. يعني عطاء الله في الدنيا والآخرة، المادي والمعنوي، مجموع بكلمة رحمة الله. إن رحمة الله توفيقه، تأييده، حفظه، نصره. ألقى في قلبك السكينة، ألقى في قلبك الأمن، ألقى في قلبك السعادة، ألقى عليك الهيبة، خافك من حولك، كلها من رحمة الله. لك سمعة عطرة، لسانك على كل فم، ذكرك على كل لسان، هي رحمة الله. هي قريب يعني مقتربة، بمعنى فعيل، يعني قريب على وزن فعيل، كأن تقول جريح، أي مجروح، مقتربة. من أي شيء؟ من المحسنين. أحسن، أحسن إلى زوجتك، إلى أولادك، إلى زبائنك، إلى مرضاك، إلى موكليك أيها

0: محامي إلى صاحب البناء أيها المهندس، راقب الصب، لا تهمل واجبك، بائع أعطي الناس بضاعة تقبلها أنت، تأكلها أنت، إياك أن تسيء للناس، إحسانك يحقق أهدافك من الدعاء. يعني الدعاء حظك منه القرب من الله، أما مضمون الدعاء لا يكون بالدعاء بل يكون بإحسانك للخلق. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. تقول رجل صبور وامرأة صبور، رجل معطار يستخدم العطر كثيراً وامرأة معطار، رجل قتيل وامرأة قتيل، إن رحمة الله قريب، قريب للذكر والأنثى باللغة هكذا. أما إذا لم تقل امرأة تقول قتيلة، إذا في كلمة امرأة لا تذكر ولا تؤنس، امرأة هي المؤنس، امرأة قتيل. الآن بيقولوا النائب فلانة مثلا، القاضي فلانة، إن رحمة الله قريب، هي قضية لغوية، من المحسنين. المحسن إحسانه يقربه من الله، إحسانه يقربه من الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: يا زلمة شايفين المكيف؟
5: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكله؟
5: لاني جاي من الجيم.
4: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
5: ايش قصدك مبينه؟
4: اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
5: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك.
4: لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
4: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة، مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
7: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى.

0: سعر الكاش. افرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش. كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل.

0: ومنشوف وبتذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
4: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار، وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
3: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
4: يلا فصل مطبخك عبكير.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم.

0: هسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14.
3: أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
6: وين هالغيب يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
6: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش.
6: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
7: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
6: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
8: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
9: كل عظامي بتوجعني.
10: هاي وصفة طبية وسلامتك.
9: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
10: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
9: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
8: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
11: هاتف رقم 037-1010-25.
12: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
13: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
12: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
13: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
14: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
16: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود

منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة

وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول

الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.

0: القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
8: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
9: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة. وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
10: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل.

0: عمل بالله ثم بأهل الخير، ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
5: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
6: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. كيف

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل

0: يوم.
1: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
5: وين الغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها.

0: الديار تعطلت وتخربت، خلت الديار فما بها معمور.
1: وإذا العشار تعطلت وتخربت، خلت

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم. حياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا. ونقف مستمعينا الكرام في هذا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عند قضية تهم كل الناس وتهم كل من يستمع إلينا. وهذه القضية أو هذا الموضوع هو موضوع الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي الآونة الأخيرة أو في قديما كانت هذه المعاملات تجري وفق الضوابط معينة وواضحة، ولكن في العصر الحديث عندما شهدنا عصر التطور الكبير ظهرت هناك بعض المعاملات التجارية التي انبنت على هذا التطور كالتجارة الإلكترونية وغيرها. وسنتحدث بمشيئة الله تبارك وتعالى عن هذا الموضوع، موضوع البيع وموضوع التجارة الإلكترونية من الناحية الفقهية وغيرها من ما يتعلق بهذا الموضوع من المعاملات البيعية المعاصرة، ويعني ما رأي الشرع فيها، وكيف يكون وكيف يكون رأي الشرع فيها. يسرنا مستمعينا الكرام في البداية أن نرحب بفضيلة الدكتور محمد الرواجدة، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله فضيلة الدكتور، وأهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله فضيلة الدكتور منصور، واسمح لي أيضا أن نحيي الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأن نحيي الإخوة العاملين في الإذاعة الأردنية وفي إذاعة القرآن الكريم. حياكم الله جميعا.
0: حياكم الله يا سيدي. هذا الموضوع هو من الأهمية بمكان، لأنه لا يخلو شخص إلا أن يبيع ويشتري. نعم. والحقيقة أنه جاءت هذا الموضوع وأهميته من التطورات التي حصلت في وقتنا الحالي. ولا بد أن نبين رأي الدين ورأي الفقه في هذه المسألة. بداية فضيلة الدكتور، نريد أن تعرف لنا ما هو عقد البيع وأركانه وأثر اختلاف الفقهاء في الواقع المعاصر في موضوع عقود البيع.
1: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين.

0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا فيك منك بكرمك علما وتعليما. شكرا للدكتور منصور العمري على الاستضافة في هذا البرنامج الموقر المقدر، وأسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يجري على يديك الخير.
1: اللهم
0: فيما يتعلق دكتور منصور بعقد البيع، وكما تفضلت وأسلفت في المقدمة الجميلة التي أتيت بها، عقد البيع هو من أكثر العقود التساقا بنا كمسلمين.
1: نعم.
0: نحن في اليوم نجري
1: عشرات
0: العقود. نعم. المتعلقة بقضية البيع. الإنسان يعني بحكم الحياة اليومية بيشتري طعام، يشتري شراب، يشتري.
1: نعم.
0: لباس، يشتري حاجات مختلفة تلزمه لدراسته، لعمله، إلى آخره. لذلك يعتبر عقد البيع من أكثر العقود التساقا بنا.
1: نعم.
0: وهذا العقد يعني صار له أشكال متطورة بحكم هذا التطور الذي نعيشه والذي يشهده العالم اليوم. بالتالي يعني صارت له صور وصارت له طرق في الممارسة عديدة جدا. لابد للإنسان المسلم أن يكون على علم وعلى بصيرة بأحكام عقد البيع، وبالتالي يقع منه هذا العقد بالشكل الصحيح المرضي لله عز وجل.
1: نعم.
0: والذي يجنب الإنسان من الوقوع في الحرام، لأن عقد البيع إذا لم يكن صحيحا فإن النتيجة المترتبة على ذلك عدم حل امتلاك السلعة المشترى، وكذلك عدم حل امتلاك الثمن بالنسبة للبائع الذي قام ببيع تلك السلعة.
1: نعم.
0: عقد البيع دكتور منصور كما عرفه الفقهاء قالوا بأنه عقد معاوضة، وهذا العقد يفيد تمليك مال بمقابل مال على وجه التأبيد. لما يقول الفقهاء عقد معاوضة يعني شيء مقابل شيء،
1: مقابل شيء.
0: أي نعم.
1: عوض.
0: نحن عوض. نحن نعطي مالا بمقابل أن يشتري الإنسان سلعة. طبعا لما قالوا أيضا مبادلة مال بمال على وجه التمليك أو على وجه التأبيد، مبادلة مال بمال هنا يشير الفقهاء إلى أن الأموال تقسم إلى أموال حقيقية كالنقود، كالذهب، كالفضة، التي يعني هي تعتبر من المعروفة بداهة بأنها من الأموال.
1: نعم.
0: وقد تكون هذه الأموال على شكل سلع.
1: سلع.
0: لذلك مثلا على سبيل المثال الهاتف الذي يملكه كل شخص منه هو عبارة عن مال.
1: مال. نعم.
0: هو في الحقيقة مال، سلعة. صحيح. إلا أن هذه السلعة لها قيمة ولها. نعم. ثمن. وقد تكون قد يكون هذا الهاتف قيميا، وقد يكون هذا الهاتف مثليا.
1: نعم.
0: قولنا قيمي أي أنه مستعمل.
1: نعم. مستعمل.
0: مستعمل يعني بمعنى لن تجد شبيه له في كل الدنيا بصفة الاستعمال على وجه التحديد وبصفة وبطريقة التشغيل. لكن إذا قومت هذا الهاتف تستطيع أن تضع له قيمة محددة. المثلي أي شيء جديد، يعني هاتف جديد إذا أتلفته لشخص من السهل أن تأتي بمثله لأنه غير مستعمل.
1: نعم.
0: إلى الآن. فإذا لما قالوا مبادلة مال بمال على عقد معاوضة يقتضي مبادلة مال بمال على وجه التمليك أو على وجه التأبيد لبيان حقيقة عقد البيع، فيخرج عقد الهبة مثلا ويخرج عقد النكاح، لأن هذه العقود ليست من عقود المعاوضات.
1: نعم.
0: أنت لما تهب إنسان شيء معين لا تنتظر شيء بمقابل هذه الهبة، بخلاف مثلا لما تدفع قيمة أو ثمن سلعة معينة من أجل أن تشتريها، أنت تبدل مال بمال آخر من أجل أن تمتلك تلك السلعة التي تريد شراءها، والبائع أو التاجر من أجل أن يمتلك الثمن الذي رصده لتلك السلعة المشترى.
1: نعم. يعني عذر المقاطعة.
0: نعم.
1: فضيلة.
0: نعم.
1: الدكتور يعني أنت قلت أنه عقد البيع من يعني أكثر العقود التي نتعامل بها.
0: نعم.
1: بعض الناس ينصرف ذهنه إلى العقد المكتوب.
0: نعم.
1: يعني هو للتوضيح.
0: نعم.
1: يعني عندما تدخل إلى البقالة.
0: نعم.
1: أو الدكان.
0: نعم. أنت تشتري.
1: تشتري.
0: أنت لما تدخل إلى المحل التجاري من أجل أن تمارس أي عملية بيع أو شراء.
1: نعم.
0: أنت تقوم بتبديل النقود الموجودة معك بسلعة معروضة.
1: سلعة.
0: سواء كانت من طعام أو من شراب أو من لباس أو من قرطاسية إلى آخره من الحاجات التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية. هو وإن لم يتلفظ بالصيغة طبعا، وسنأتي إن شاء الله على ذلك في القضية التي أشرت لها وجزاك الله خيرا، وهي أثر اختلاف الفقهاء في أركان عقد البيع. الآن لعقد البيع أركان، لكن هذه الأركان حقيقة يعني لم يتم الاتفاق عليها عند كل الفقهاء بالإطباق، إنما هناك في اختلاف ببعض التفاصيل. هذا الاختلاف الحاصل في بعض التفاصيل أثمر بشكل إيجابي على معاملاتنا التي نجريها بشكل يومي، على عقود البيع التي نجريها بشكل يومي. سنلمس ذلك إن شاء الله تعالى إذا تعرفنا على أركان عقد البيع. أركان عقد البيع دكتور منصور كما نص الفقهاء وأنا لما أتكلم هنا أتكلم على وجه التحديد بمذهب السادة الشافعية.
1: الشافعي نعم.
0: ابتداء ثم بعد ذلك إن شاء الله نجري يعني عملية مقارنة بسيطة لنجد الأثر الطيب لهذا الخلاف أو الاختلاف عفوا لهذا الخلاف عفوا الخاصل الحاصل بين الفقهاء. أولا السادة الشافعية قالوا بأن عقد البيع له ركنان، الأول الصيغة والثاني المتبايعان. المتبايعان، فلما قالوا الصيغة، الصيغة المقصود بها الإيجاب والقبول الحاصل ما بين البائع والمشتري. يعني أن يقول البائع مثلا بعتك أو ملكتك، وأن يرد المشتري مثلا وأنا قبلت أو اشتريت أو تملكت. هذه الصيغة تعتبر عند السادة الشافعي ركن.
1: ركن التلف... يعني لا يتم العقد إلا بها.
0: أحسنت، لا يتم عقد البيع إلا بالتلفظ بها. لكن ما يجري اليوم في الواقع المعاصر هل هو هذا؟
1: مرات بفوت على البقالة ولا بتكلم معه كلمة
0: أبداً.
1: فقط بحط الأغراض بعطيه الفلوس بضل طالع
0: ثمن معلوم بالنسبة لك.
1: نعم.
0: والبائع يعرض سلعته من أجل البيع، هذا يسمى عند الفقهاء ببيع المعاطاة. ببيع المعاطاة، وهو الذي قال بجوازه السادة الحنفية. لذلك انظر إلى أثر الاختلاف وجمالية الاختلاف ما بين أقوال الفقهاء. صححنا عقد البيع الذي يجري من كثير من المسلمين بناء على القواعد المحفوظة والمعروفة عند السادة الحنفية. إذن هذه ثمرة إيجابية ورحمة من الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا هذه المذاهب الفقهية الأربعة التي هي بمجموعها معصومة فيما جاءت به عن دين الله سبحانه وتعالى. طبعا الفقهاء قالوا بأن الصيغة هذه إما أن تكون صريحة وإما أن تكون كنائية. الصريحة مثل قول الشخص أو البائع مثلا للمشتري بعتك، وقول المشتري أنا اشتريت، هذا صريحة في صيغة عقد البيع، بعتك واشتريت. نعم. وقد تكون كنائية، فمثلا إذا قال شخص لآخر وهبتك هذا الهاتف بخمسين دينارا مثلا، هو استخدم لفظ لفظة الهبة، لكنه لما جاء الهبة معروف أنها تمليك شيء بدون مقابل بدون عوض، لذلك لا تعتبر من عقود المعاوضات كما ذكرنا في التعريف. وعقد البيع من عقود المعاوضات، لكن لما جعل عوض وبدل خمسين دينار إذا صار هذا اللفظ كناية في عقد في البيع. فهو إما أن يكون صريح وإما أن يكون إيش، وإما أن يكون كنائي. أو هناك مثلا ما يسمى أن يعطي الإنسان ثمن كما تفضلت أنت في المثال الذي ذكرته، ويأخذ بمقابله سلعة ثم بعد ذلك يعني لا يتكلم بشيء، هذا أيضا يعتبر من كنايات عقد البيع. يشترط عند السادة الشافعية ألا يكون هناك فاصل طويل ما بين الإيجاب وما بين القبول.
1: القبول
0: لابد أن يكون القبول على إثر الإيجاب، وفورا بعد الإيجاب الصادر من البائع مباشرة حتى لا يطول الفصل. ومن كان غير قادر، ومن كان غير قادر على النطق قال بالإشارة المعلومة كالأخرس مثلا، له أن يبيع وأن يشتري بإشارته المعلومة. هذا الركن الأول.
1: أو اختلاف اللغة أحيانا دكتور.
0: نعم.
1: كان شخص مثلا يتحدث بلغة والآخر يتحدث بلغة أخرى، تبيع وتشتري منه لكن بدون
0: نعم يعني إذا نعم إذا أردت بطريقة الإشارة، كون يعني لا يوجد طريقة معينة للتفاهم أو للتواصل بينهما، إن شاء الله تعالى هذه الإشارة المعلومة تغني عن الصيغة. الركن الثاني المتبايعان، أي المقصود البائع والمشتري. هذا من أركان عقد البيع، لابد من وجود بائع ولابد من وجود مشتري. لكن الخلاف الحاصل بين الفقهاء في شروط المتبايعان. فالسادة الشافعية اشترطوا في المتبايعين، طبعا لما نقول في المتبايعين أي في البائع وفي المشتري، ونحن نريد أن ندقق وأن نركز في هذه الشروط لنرى يعني كيف أن اختلاف المذاهب الفقهية في هذه الشروط فعلا هو رحمة بهذه الأمة. السادة الشافعية قالوا أنه يعتبر من شروط المتبايعين أولا البلوغ، بالتالي الطفل الصغير غير البالغ هذا لا يصح أن يكون بائع ولا يصح أن يكون مشتري في نفس الوقت. ولما نقول البلوغ، أنت تتكلم عن طفل مثلا بلغتنا العامية المحكية كي جي 1 وكي جي 2 أو الروضة، أنت تتكلم عن طفل في الصف الأول وفي الصف الثاني وفي الصف الثالث وفي الصف الرابع والخامس. وأحيانا يعني قد عند السادة الشافعية هذا لا يتوفر فيه شرط المتبايعين وهو البلوغ، بالتالي هذا فيه تضييق على المسلمين. هنا يأتي الاختلاف الفقهاء في قضية البلوغ، إذ أنه لا يعتبر يعني شرط البلوغ شرط متفق عليه عند جميع الفقهاء، هذا شرط السادة الشافعية، شرط السادة الشافعية بأنه لا يجوز بيع ولا شراء الطفل قبل البلوغ، سواء كان مميز أو غير مميز. أما باقي الفقهاء قسموا من الحنفية والمالكية والحنابلة، قسموا الأطفال إلى قسمين.

0: من كان دون سن السابعة وهو سن التمييز، ومن كان فوق سن السابعة. الصبي غير المميز اللي هو دون سن السابعة هذا برضو عند الجميع لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. ونحن لما نقول دون السابعة يعني أطفالنا اللي بيروحوا على الروضة في المراحل العمرية الأولى.
1: هذا لا يقبل
0: نعم، لذلك
1: شراؤه.
0: لذلك المخرج الفقهي الذي ينجي حتى يجوز للطفل
1: نعم
0: أن يشتري شيء من الطعام أو الشراب في الروضة في المدرسة التي يذهب إليها، أن يقوم الأب بتوقيع عقد توكيل مع المدرسة، إدارة المدرسة، من أجل إيش؟ من أجل
1: وهل يجوز شرعا توكيل
0: نعم للأب
1: توكيل
0: الإدارة،
1: الإدارة
0: يعني
1: نعم
0: أن
1: مقامها.
0: يوكل مثلا الإدارة أو يوكل موظفة يوقع عقد مع توقيع العقد. لذلك ننصح أصحاب المدارس بتوقيع عقد مع الأهالي مثلا، بأنه إذا كان الطفل دون ال7 سنوات أن الأب ولي أمر هذا الطفل يوكل مثلا مسؤولة المقصف أو مديرة المدرسة بالشراء للطفل الصغير بما معه من مال، المال الموجود معه بدي تشتروا له طعام أو شراب أو شيء من الأشياء التي تباع يعني في المدارس المعروفة باسم المقصف، المقصف
1: نعم في
0: المدرسي.
1: المقصف.
0: نعم، في المقصف المدرسي. هذا يعني حل فقهي أو مخرج فقهي يسعف الآباء والأمهات وكذلك إدارة المدارس من أجل يعني الخروج من قول الفقهاء بعدم جواز بيع الطفل الصغير أو
1: صغير.
0: شراء الطفل الصغير دون سن السابعة أو دون سن التمييز. هذا أول يعني نقطة.
1: نعم
0: الأمر الثاني قالوا بأن الطفل إذا بلغ ال7 سنوات عند السادة الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا يصح بيعه وشراؤه، لكن الحنفية والمالكية قالوا هذا موقوف على إجازة الولي اللاحقة. الحنفية والمالكية قالوا ما إذا كان فوق ال7 سنوات البيع يبقى موقوف على
1: موقوف.
0: إجازة الولي، فإذا أجاز الولي بيع الطفل الصغير عندئذ ينفذ العقد وبالتالي يتملك الطفل أو السلعة المشترى ويتملك البائع الثمن. والسادة الحنابلة قالوا أنه يصح تصرفه في البيع والشراء فيما أذن له الولي، إذا أذن له الولي بالشراء هذا يسمى بالصبي المأذون، فعندئذ يجوز بيعه وشراؤه. وكذلك قالوا بالأشياء التي تعتبر يعني من المحقرات يعني فإنها يجوز فيها البيع وشراء
1: نعم
0: للطفل
1: الأمور اللي
0: الذي هو
1: ثمنها
0: فوق
1: يعني
0: سن
1: قليل.
0: التمييز. نعم،
1: نعم
0: أيضا من شروط المتبايعين عدم الحجر، أن لا يكون محجور عليه، وأن لا يكون أيضا أن يكون عاقلا، فلا يجوز مثلا بيع الإنسان فاقد العقل، وكذلك أن يكون حرا، وهذا باب أغلقه الإسلام بفضل الله عز وجل. يعني
1: نعم
0: هذه مجمل الأركان التي تشترط في عقد البيع، ورأينا كيف أن اختلاف الفقهاء أثمر
1: أثمر.
0: يعني تصحيح معاملات كثير من المسلمين التي
1: نعم يعني
0: نجريها
1: لأنه
0: اليوم.
1: كما تفضلت أنه موضوع الصيغة أو الإشارة في عقد البيع أو
0: نعم
1: أنه عدم يعني هذا سينعكس على موضوع التجارة الإلكترونية
0: نعم
1: مثلا.
0: نعم
1: نعم
0: نعم
1: طيب سيدي خلينا نتحدث عن شروط البيع، يعني ما الشروط التي يجب أن تتوافر في عقد البيع كي يكون صحيحا
0: نعم
1: ومعتبرا شرعا؟
0: نحن كما عرفنا قبل قليل دكتور منصور أن عقد البيع له بائع أو يكون فيه بائع ويكون
1: ومشتري.
0: فيه مشتري
1: نعم
0: ويكون فيه سلعة مشترى، بالتالي لابد من شروط متوفرة في البائع وشروط أو في المتبايعين وشروط متوفرة
1: نعم
0: في السلعة التي هي محل عقد البيع، وشروط أيضا متوفرة في الصيغة التي تكتنف عقد البيع. أما بالنسبة لشروط المتعاقدين يعني كما عرفنا على قبل قليل شروط السادة الشافعية، لكن على وجه الإجمال لابد من أهلية، من الأهلية والتكليف، فلا يكون مثلا طفل دون ال7 على خلاف الفقهاء الذي ذكرناه قبل قليل، ولا يكون مجنونا، لابد أن يكون عاقلا، وأن لا يكون محجور عليه، ممنوع من
1: نعم
0: التصرفات المالية بسبب السفه أو بسبب الفلس، فلابد أن يكون مكتسب لأهلية كاملة تمكنه من البيع ومن الشراء. أيضا الرغبة والاختيار، بالتالي بيع وشراء المكره إكراها ملجئا هذا يعتبر غير نافذ،
1: نعم
0: وكذلك لابد من تعدد أطراف العقد، وهذه نقطة مهمة دكتور منصور. أحيانا بعض الأوصياء على أموال الصغار، رجل توفي ونسأل الله السلامة لنا وللسامعين جميعا،
1: اللهم آمين.
0: وترك صغارا عين لهم وصي
1: وصي
0: أو على أموالهم، أو كان هناك من يقوم بولي يقوم بإدارة شؤون أموالهم. هذا الوصي هو وكيل عن الصغير في عملية البيع، لو أراد الوصي أن يبيع شيء للطفل الصغير
1: ويشتريه
0: لا
1: هو
0: يجوز أن يشتريه
1: لا
0: هو.
1: يجوز أن يشتريه.
0: ليش؟ قال لأنه هنا سيتولى طرفي العقد، سيكون
1: في
0: بائع.
1: تعرض المصلحة
0: نعم
1: يعني
0: بالضبط، سيكون بائع.
1: هو بده يكون هو

0: يهمك مشتري يكون
1: أيوة
0: الثمن قليل،
1: نعم،
0: لكنه عشان يبيع مصلحة
1: الطفل الصغير
0: الطفل
1: تقتضي أن ينظر الأحظ له
0: الأحظ.
1: والأفضل لهذا الطفل الصغير، فلا يجوز هذا النوع، لأنه لا يوجد تعدد لأطراف البيع، سيكون الوصي في هذه الحالة وكيلا عن الطفل الصغير بحكم أنه وصي عليه، وسيشتري لنفسه فهو تولى طرفي العقد،
0: طرفي العقد
1: فهذا لا يجوز.
0: تاج.
1: وبالنسبة للسلعة المشترى، السلعة المشترى فيها 5 شروط لابد أن تكون متوفرة حتى يصح البيع والشراء: أن تكون طاهرة بنفسها،
0: نعم
1: طاهرة بنفسها، فلا يجوز مثلا بيع ما هو نجس بذاته كالخمر مثلا أو
0: نعم
1: الخنزير، هذا لا يجوز بيعه وشراؤه لعدم توفر شرط الطهارة. أن يكون منتفعا به، بمعنى لابد أن تكون العين المباعة منفعة مباحة مقصودة، فلا يجوز مثلا بيع الأشياء التي لا منفعة فيها، كحبة قمح واحدة، حبة أرز واحدة، هذه لا ينتفع فيها إلا إذا كانت لها قيمة معنوية،
0: نعم
1: حبة أرز أو قمح مكتوب عليها مثلا سورة الفاتحة صارت لها قيمة معنوية، مثلا على
0: أو
1: سبيل
0: في
1: المثال.
0: برواز معين وكذا لها شكل أو
1: أيوة
0: رقم
1: بالضبط، نعم
0: معين.
1: بالضبط، نعم، هنا
0: نعم
1: صارت لها
0: صارت لها قيمة.
1: قيمة معنوية، لكن أن يشتري حبة الرز من أجل الطعام، لا، هذه لا منفعة فيها، بالتالي لا يجوز بيعها عندئذ. القدرة على التسليم، بالتالي لا يجوز الإنسان أن يبيع شيء لا يقدر على تسليمه، هذا أيضا من الشروط التي يجب أن تتوفر في العين المباعة التي هي محل العقد. أيضا الملكية أو الإذن، لا يجوز الإنسان أن يبيع شيء لا يملكه، وهذا الشرط مهم جدا، سيراعى فضيلة الدكتور منصور في كثير من العقود الحديثة التي تجرى الآن كبيع المرابحة مثلا وغيرها من أنواع العقود التي تعارف الناس عليها والتي تندرج تحت أباب البيع، وكذلك المعرفة، لابد أن تكون السلعة المباعة معلومة من كل الجهات بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري، فبيع وشراء الشيء المجهول غير المعروف هذا أمر لا يجوز
0: يعني في
1: شرعا.
0: على الإنترنت دكتور بيبيعوا مثلا صندوق، أنت بحظك،
1: آه لا، هذا لا يجوز،
0: أنت بحظك شو بيطلع مثلا $50 أو مثلا $50
1: هذا نوع من أنواع
0: اشتري
1: البيوع غير الجائزة، والسبب أنه فقد هذا الشرط
0: فقط
1: الذي
0: هذا الشرط.
1: ذكرناه
0: نعم
1: في العين المباعة التي هي محل العقد، لابد أن تكون معلومة من كل الجهات، بمعنى معلومة الوصف، معلومة القدر، معلومة بحيث أنه يعني تتميز
0: نعم
1: بالنسبة لي، حتى أن السادة الشافعي قالوا على خلاف طبعا مع الفقهاء، قالوا بعدم جواز بيع العين الغائبة إلا إذا كانت تعرفها تماما، كأن يقول شخص لآخر بعتك مثلا خيلي أو فرسي أو سيارتي،
0: أو سيارتي.
1: أو أنت تعرف سيارتي تماما بكل المواصفات التي تنفي أي جهالة بعيوبها وبما فيها من ميزات، تنفي كل أنواع الجهالة التي ممكن أن تكتنف العين المباعة، فإذا كانت معلومة علما دقيقا وإن كانت غائبة عندئذ
0: يجوز.
1: يجوز بيعها. أما الصورة التي ذكرتها فضيلة الدكتور منصور، طرح صندوق في شيء داخل هذا الصندوق أنت لا تعرفه، مطلوب منك أن تدفع ثمن 50 دينار وأنت حظك، لا، هذا بيع باطل لا
0: باطل.
1: يصح، وذلك لاختلال هذا الشرط الذي ذكرناه، بحيث أنه هنا فيه جهالة
0: في
1: وفيه
0: جهالة
1: غرر.
0: أحيانا بيطلع الأغراض قيمتها أكثر من 50 أو أقل من 50
1: نعم،
0: أحيانا.
1: وهذا يعني هذه الغرر والجهالة الحاصل في هذه الحالة تمنع
0: تمام
1: صحة
0: نعم
1: عقد البيع
0: نعم
1: بهذه الحالة. والنقطة الأخيرة، بعد أن تعرضنا إلى الشروط التي يجب أن تتوفر في العقدين والشروط التي يجب أن تتوفر في السلعة المباعة، هناك شروط لابد من توفرها حتى يصح عقد البيع في الصيغة
0: الصيغة
1: التي يعني نستخدمها في قضية عقد البيع. أولا الاتساق والموافقة، بمعنى بعتك سيارتي فلا يجوز الإنسان أن يقول أنا اشتريت هاتفك، فلا بد من
0: نعم
1: اتساق وموافقة،
0: موافق
1: وأيضا الاتصال بمعنى إيجاب ثم مباشرة قبول ولا يكون بينهما
0: فاصل
1: فاصل، والتنجيز، لا يجوز مثلا تعليق عقد البيع على شرط مستقبلي: سأبيعك إن جاء فلان، سأبيعك،
0: لا يجوز
1: لا لا
0: التعليق
1: يجوز،
0: على
1: لابد
0: شرط.
1: أن تكون منجزة بمعنى مضافة إلى الماضي. لذلك لو تأملنا في كتب الفقهاء لوجدنا أن صيغة عقد البيع مبنية على الماضي: بعتك واشتريت
0: واشتريت
1: قبلت وتملكت،
0: سين وسوف
1: نعم، لا، هذه لا يجوز،
0: والمستقبل لا يجوز.
1: وذلك لاختلال شرط التنجيز، وكذلك أن تكون على وجه التأبيد. لذلك لما عرفنا في بداية الحلقة عقد البيع، قلنا دكتور منصور أنه عقد معاوضة يقتضي مبادلة مال بمال على وجه التأبيد، ما بيجوز إني أقول بعتك سيارتي لشهر، لا هذا عقد إجارة،
0: إجارة
1: ولم يعد عقد بيع. عقد البيع لا يجوز يعني أن يقرن بزمن وأن يقرن بمدة، لأنه يعني مقتضاه التأبيد، الامتلاك على

0: التأبيد، فيملك البائع الثمن على شكل على وجه التأبيد، ويملك أيضا المشتري السلعة على وجه التأبيد.
1: نعم. طيب سيدي، آخر نقطة إذا سمحت في موضوع البيع وعقد البيع. نعم. نريد أن نتحدث عن اللي هو فسخ عقد البيع.
0: نعم.
1: وما يسمى بفقه الخيارات.
0: نعم.
1: يعني ما المقصود بخيارات البيع في الفقه الإسلامي؟ وما الحالات التي يعني يثبت فيها حق فسخ العقد؟
0: نعم. الخيارات التي أثبتها الفقهاء لعقد البيع طبعا هي 5 خيارات، لكن سنتعرض على 3 منها التي وردت في فقه السادة الشافعية. الأمر الخيار الأول ما يسمى بخيار المجلس. خيار المجلس. نعم، معروف عقد البيع سيكون في مجلس، ما بين البائع وما بين المشتري، سيتم التعاقد في هذا المجلس على سلعة معينة. الآن قالوا أنه لكل من البائع والمشتري ما داما في مكان العقد ولم تتفرق أبدانهما لهما الحق بفسخ عقد البيع عندئذ. أنا وياك جالس في مجلس وحصل في بيناتنا مثلا كلام،
1: بدنا
0: نبيع ونشتري هذا الهاتف. فقلت لك بدي أبيعك هذا الهاتف، فأنت قلت أنا يعني قبلت. فما دام أن المجلس قائم ولم نتفرق، لك أن تفسخ هذا العقد. لك أن تفسخ هذا العقد ضمن خيار وضعه الفقهاء، سموه بخيار المجلس، ضابطه ألا تتفرق أبدان المتعاقدين. ما دام أنهما ما داما في ذات المجلس الذي تم فيه العقد، له للبائع وللمشتري أن يعدل كل واحد منهما عن ذلك العقد. الخيار الثاني هو خيار الشرط. ومعنى خيار الشرط يعني أن يشترط أحد الطرفين سواء كان البائع أو المشتري مهلة محددة للتفكير والاستشارة قبل إمضاء هذا العقد. أنا بدي طبعا، والسادة الشافعية حددها بالحد الأعلى 3 أيام، وقد ثبتت بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيجوز للإنسان البائع والمشتري خلال هذه المدة أن يتراجع وأن يفسخ عقد البيع إذا بدا له أنه المصلحة تقتضي أن لا يستمر بهذا العقد وأن يتراجع عنه. فيمضي العقد ويصبح نافذ إذا مضت هذه المدة ولم يختر أي واحد منهما الفسخ. نعم. لكن ما دام أننا في خلال المدة، يجوز لكل واحد مننا أن يختار الفسخ، أن يختار الفسخ، لكن على أن يتم النص على هذا الخيار، خيار الشرط. نعم. في عقد البيع الجاري ما بين المتعاقدين لابد أن ينص أحدهما أنه أنا لي الخيار يوم، أو لي الخيار يومان، أو لي الخيار 3 أيام بالحد الأعلى. من أجل طبعا هذا يستفيد منه الناس في قضية يعني شراء مثلا الأشياء التي لا تعرف حقيقتها من المرة الأولى. مثل قضية مثلا شراء السيارات، لك أن تشترط الخيار مثلا على البائع أو المشتري، أو كل منهما يشترط الخيار لمدة مثلا يوم، يومين، 3 أيام، ألا تتجاوز هذه المدة. فهذا الخيار مخرج يعين كثير من المسلمين من عدم الوقوع بالغبن والغش الذي قد يكتنف بعض معاملات البيع الدائرة بين المسلمين.
1: نعم.
0: والنوع الثالث دكتور منصور ما يسمى بخيار العيب. خيار العيب بمعنى يجوز للبائع أو للمشتري أن يرد السلعة إذا وجد بها عيبا قديما. يشترط يعني أنه سيرد هذه السلعة إذا وجد بها عيبا قديما ينقص من قيمتها أو يفوت غرض صحيح. يعني اليوم إحنا لما بنشتري سيارات، في بعض الأحيان الإنسان يعني بدفع جزء من ثمنها رعبون، وبالمقابل بدنا نروح نفحص هذه السيارة، فإذا تبين لي إنه السيارة معيبة عيب يمنع من الاستفادة منها، الموتور مثلا في مشكلة، مبدل الحركة ناقل الحركة بالضبط، فعندئذ هذا العيب إذا ظهر وبدأ للمشتري مثلا، يجوز له أن يرد هذه السلعة إلى صاحبه ويسترد الثمن الذي دفعه أو جزء من الثمن أو الجزء من الثمن الذي دفعه إذا بدا له هذا العيب. هذه الخيارات التي أوردها الفقهاء وعلى وجه التحديد فقهاء السادة الشافعية في عقد البيع، والتي تجيز للإنسان المسلم أن يفسخ عقد البيع. منهم من قال هناك ما يسمى بخيار الرؤية، لكن الشافعية لم يجيزه، لأننا قلنا قبل قليل أنه لا يجوز بيع الشيء الذي لا يراه الإنسان. لذلك بيع الصندوق الذي ذكرته أنت لا يصح على قواعد السادة الشافعية، قد يصح على قواعد غيرنا بشرط أنه إذا رأى
1: ما بداخله
0: نعم. ووجده مثلا محقق للشروط التي ذكرناها في السلع المباعة قبل قليل، لكن هذا لا يثبت عندنا كشافعية، لأنه لا يجوز أساسا بيع السلع الغائبة إلا إذا كانت معلومة من كل الجهات بالنسبة للشخص المشتري، كالمثال الذي ذكرناه قبل قليل.
1: نعم والله يا شيخ، يعني يا ريت سيدي نطبق هذا الموضوع، لأن أحيانا بتوسط الشغل على يعني على الإنترنت وبتطلع مش زي ما بدك.
0: أي نعم، هنا لابد
1: ففي يعني
0: لابد من إذا أردنا نستخدم هذا الأسلوب

0: يعني
1: احيانا سيدي
0: نخرج من
1: بتكون يعني
0: قضية الغرض.
1: الصورة او كذا بتكون يعني ليست مطابقة للواقع، يعني بكون معطيك هو الصورة فيها فلاتر وكذا، صورة السلعة، ولكن لما تشتريها بتكون يعني ما بتسوى نص الثمن اللي انت دفعته.
0: هنا تأتي قيمة معرفة الخيارات التي ذكرناها قبل
1: نعم
0: قليل، الخيارات التي
1: الخيارات.
0: ذكرناها قبل قليل كخيار العيب مثلا أو خيار الشر. إذا وجدنا في السلعة عيب يمنع من الاستفادة منها أو يفوت غرض صحيح، عندئذ يجوز الإنسان المسلم أن يشترط الفسخ فيما لو أنه، وأنا يعني على حسب ما أعلم ويصلنا من بعض استفسارات الناس في بعض المواقع، خاصة المواقع يعني نعم صحيح بعض
1: صحيح.
0: المواقع ذات الاسم ذات الاسم العريق وذات يعني التي تحترم الزبائن الذين يتعاملون معها، تشترط أو تتيح لك خيار الرد
1: صحيح.
0: بسبب العيوب أو
1: نعم.
0: بسبب إذا لم تكن السلعة يعني مطابقة للأوصاف التي أنت تبحث عنها.
1: نعم.
0: والمسلم لابد أن يكون صادق.
1: صادق.
0: بعض الناس يعني جعل هذا الأمر يعني قضية يعني مدخل للتبديل وللتغيير.
1: نعم.
0: لا لا، لابد الإنسان المسلم أن يكون صادقا وأن لا يعتدي على أموال الآخرين.
1: نعم. طيب سيدي، الآن ننتقل إلى موضوع موضوع البيع بالتقسيط.
0: نعم.
1: يعني ما حكم البيع بالتقسيط، وما الفرق بين الزيادة الجائزة في ثمن البيع المؤجل والفائدة الربوية المحرمة؟
0: نعم، بالنسبة لبيع التقسيط دكتور منصور، يعني لا حرج في شراء وبيع السلع بالتقسيط، هذا يعني مما اتفق عليه جماهير فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة، وقالوا بأنه الزيادة حتى لو زاد في سعر السلعة بسبب الأجل الذي سيضرب للأقساط والنجوم المترتبة على قضية عدم دفع السعر معجل بشكل كامل، فإن ذلك يعني مما قال بجوازه الفقهاء، مستدلين بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية. وهذا الحديث يعني رواه الشيخان متفق على صحته، وهذا هو صورة من صور بيع التقسيط، وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصورة من صور البيع، فلو كانت فيها مخالفة للشريعة الإسلامية لنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك.
1: نعم.
0: والفقهاء نصوا في كثير من كتبهم على جواز يعني هذا العقد، فمثلا الإمام النووي رضي الله عنه قال: لو قال بعتك ب1000 نقد وب2000 نسيئة، أو قال بعتك نصفه ب1000 ونصفه ب2000، يصح العقد كما يصح العقد. نعم، وهذا هو يعني صورة عقد بيع التقسيط، لكن هناك شروط لابد أن تتوافر دكتور منصور في هذا العقد حتى نقول أنه يصح. أولا، إذا تم البيع فلا بد من الاتفاق على أحد الثمنين، يعني بمعنى الآن بعض الناس يعتقد أنه البيعتين في بيعة، لما يأتي شخص ويقول لك هذا الهاتف، والله قديش حقه أقساط وقديش حقه كاش، البائع بيقول له حقه أقساط مثلا 200 دينار،
1: 250 مقسط،
0: 200 دينار أقساط مثلا، كل قسط 4 شهور 50 دينار.
1: نعم.
0: وإذا بدك تشتري كاش أنا حابيعك إياه مثلا ب250 دينارا.
1: نعم.
0: كاش في نفس المجلس. الآن المشتري هو يعني
1: بالخيار.
0: ما زلنا في مرحلة التفاوض نحن.
1: نعم.
0: يعني لم يمضي عقد البيع إلى الآن، هذا إلى هذا المقدار أو إلى هذا الحد يجوز، هو يعرض عليك إما أن تشتريه بالنقد العاجل بالتالي بتدفع 150 دينار، وإما أن تشتريه مقسط على 4 نجوم ب200 دينار، كل نجم مثلا 50 دينار.
1: نعم.
0: كل شهر 50 دينار.
1: يعني كان يردني بعض الأسئلة دكتور.
0: نعم.
1: من بعض الناس إنه قال لا يجوز للبائع أن يقول إنه هذا مقسط بكذا، زي المثال الذي تفضلته.
0: نعم. نعم. الآن يا دكتور، إلى
1: هذه
0: الآن
1: الفكرة مغلوطة،
0: هذه
1: يعني
0: الفكرة مغلوطة. إلى الآن لم يتم العقد، هو عملية عرض، أنا أعرض عليك هذا الهاتف، إما أن تشتريه بشكل ناجز بشكل عاجل حال ب150 دينار، وإما أن تشتريه مقسط مثلا ب200 دينار.
1: نعم.
0: كل شهر مثلا 50 دينار. الآن أنت تختار الذي تريده، فإذا اخترت نوع معين لا يجوز عندئذ التحول إلى إلا إذا فسخنا وأبطلنا العقد الأول، أو كذلك لا يجوز إمضاء عقد البيع دون تحديد أي نوع من أنواع الثمنين. لابد أن أنا يعني أنت تعرض علي إما أن تشتريه أقساط ب200 دينار وإما أن تشتريه كاش. الآن أنا بحدد بقول لك سأشتريه مثلا مقسطا على 4 أشهر كل قسط مثلا 50 دينار، خلاص تم عقد البيع وتم الاختيار الآن ونجري الصيغة، عندئذ لا حرج في ذلك. فإذا الشرط الأول لابد من الاتفاق على أحد الثمنين، إما المعجل وإما المؤجل على الأقساط. ثانيا، أن تكون الأقساط محددة، لابد من تحديدها، مش أنه والله

0: شو بتيسر معي كل شهر، هذا لا يجوز.
1: لا يجوز،
0: لابد مثلا بأربعة أقساط، كل قسط مثلا 50 دينار، مثال الهاتف الذي ضربناه قبل قليل. لكن إذا كان الأمر مفتوح هذا لا يجوز، لابد من تحديد نجوم معينة وأقساط معينة. الأمر الثالث المهم جدا، وهذا يعني ربما يقع فيه كثير من المسلمين في مخالفات يعني تورث الحرمة والعياذ بالله تعالى، ألا يترتب الشرط الثالث على تأخير المشتري في دفع الأقساط غرامات. إذا ترتب اشترط عليه البائع أنه في حال تأخرت أنت بالأقساط والله في عليك غرامة التأخير، بدي أزيد مثلا 10 دنانير غرامة التأخير عن كل شهر. هذا عندنا قاعدة تقول أنه ما ثبت دينا في الذمة لا يجوز أخذ غرامات التأخير عليه أبدا. لأن في ذمتي دين للبائع، إذا تأخرت في السداد سيؤدي إلى الزيادة، هذا التأخير سيؤدي إلى الزيادة في المال، هذا عين الربا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يسمى بربا النسيئة، الزيادة في الأجل بمقابل الزيادة في المال. هذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز، وهذا ربما الصورة دكتور منصور يكثر انتشارها بين المسلمين، يشترطون على بعضهم البعض هذا الأمر، لا يجوز أن يشترط في العقد الحط من الثمن في حال التعجيل. يعني بمعنى تعاقدت أنا وياك بدي أشتري التليفون ب200 دينار مقسطات على 4 أشهر، كل شهر مثلا 50 دينار، ما بيجوز الابتداء أنا أقول لك بس يا دكتور منصور ممكن الشهر الجاي أنا أجيب لك ثمن التليفون كامل، ما أستنى 4 أشهر
1: بس بدك تجيب لي 160 مثلا.
0: لا يجوز أن أشترط عليك أن تخصم لي جزء من أو تحط لي جزء من الثمن بمقابل التعجيل، لا يجوز ذلك الشرط. فلكن إذا أردت أنت من تلقاء نفسك دون الاشتراط عليك أن تضع شيء من الثمن، أنت تسامحني بشيء من الثمن، يجوز، لأن الزمن في شيء
1: بعد القبض يعني
0: طبعا أو تسامح. نعم لكن الخلاف في الاشتراط، الاشتراط ابتداء أنه إذا عجلت الأقساط يجب عليك أن تقوم بحط جزء من الثمن، هذا ابتداء لا يجوز ولا يصح. هذه الشروط إذا تم توافرها في عقد البيع التقسيط لا حرج فيه ولا خلاف على جوازه، وهو لا يشبه الربا بحال من الأحوال. السبب أن الربا مبادلة، يعني أنا أقرضتك مال على أن تعيد لي زائد، لكن بيع التقسيط هناك سلعة وهذه وجود السلعة ألغى قضية عقد الربا تماما، إلغاء كاملا. بالعكس هذا البيع أو هذا النوع من أنواع البيوع سيثمر بشكل إيجابي على الحياة الاقتصادية، فهو يحرك عجلة الاقتصاد من ناحية، يجعل البائع يعني يقلب البضاعة الموجودة عنده، ويجعل المشتري يستفيد من السلع التي يحتاجها وإن كان لا يملك ثمنها كاملا، لأنه سيقوم بتسديد أثمانها تباعا بحسب ما اتفقوا عليه من أقساط.
1: طيب سؤال يعني سريع، تفضل دكتور، حول موضوع بيع الذهب والفضة بالتقسيط أو بأجل.
0: أيوة.
1: هل يجوز؟
0: نعم لا يجوز. لا يجوز بيع الذهب والفضة، يعني وأنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا جزاك الله خيرا، يعني ما ذكرناه قبل قليل في أحكام بيع التقسيط يجب أن نتنبه إلى أن الأموال الربوية لا يجوز بيعها بالتقسيط مطلقا، لا يجوز. فالذهب مثلا والفضة هذه من الأموال الربوية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا التمر بالتمر ولا البر بالبر ولا الملح بالملح إلا هاء بهاء سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى أو استربى، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا أن شئتم بعد أن يكون يدا بيد. بالتالي الآن الشخص الذي يريد أن يشتري الذهب بالدنانير الأردنية، بالدنانير مثلا، هذا اختلفت الأصناف، لكن الدينار والذهب كلاهما من الأموال الربوية لاشتراكهما في الثمانية. هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا أن شئتم بعد أن يكون يدا بيد. لذلك الفقهاء قالوا الأموال إذا كانت من الأموال الربوية يشترط فيها 3 شروط حتى يصح بيعها. أولا لابد من التقابض في نفس المجلس، بمعنى بعطيك الثمن ومباشرة تسلم لي السلعة. الآن اللي شراء الذهب بالتقسيط، أنا أعطيك الثمن ولا جزء من الثمن؟ أنا أعطيك جزء
1: من الثمن،
0: والجزء الآخر سيبقى على الأقصى. هذا يعني لم يجزه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سمعناه آنفا، هذا لا يجوز. كذلك شراءها بالشيكات، شراءها مثلا عن طريق بأي شكل من الأشكال المؤجلة، هذا كله لا يجوز، لأنه لابد من التقابض في نفس المجلس، الثمن كامل والسلعة كاملة.
1: طيب تفضل سيدي.
0: والحلول والاتحاد، يعني وجود الثمن والسلعة في نفس المجلس والاتحاد، يعني بعتك واشتريت مباشرة ويتم التقابض والتبديل على
1: طيب
0: عفوا.
1: الآن

0: في بعض وسائل الدفع دكتور، يعني بالبطاقة مثلا،
1: نعم
0: الكريدت كارد أو بطاقة الدفع يعني، أو بمثلا تحويل مالي.
1: أي نعم
0: أنا رحت على محل الذهب ما معي كاش يعني،
1: فيزا.
0: فيزا.
1: نعم لا حرج، دائرة الإفتاء العام أجازت أنه الإنسان، لأنه بمجرد وصول الرسالة مثلا أو أنها خرجت الفيشة من الجهاز المخصص
0: تعتبر
1: مثلا
0: أنه هذا المال حجز
1: قبض،
0: يعني،
1: هذا يعتبر قبض،
0: قبض
1: هذا قبض من للثمن، فبالتالي نعم يجوز. لكن
0: يجوز.
1: القضية التي لا تجوز وتوقع في الربا ونعوذ بالله، هو أن يتم تأجيل جزء من الثمن ولو كان قليل جدا، يعني لو كان دينار أو أقل من دينار. لا يجوز أن يؤجل المسلم إذا أراد أن يشتري ذهبا أو فضة أي شيء من ثمن هذا الذهب والفضة على عن مجلس العقد الذي تم العقد فيه على الذهب والفضة، مباشرة يدفع الثمن كاملا ويستلم السلعة في ذات المجلس الذي تم دفع فيه. ولذلك قلنا قبل قليل اللي هو أن يكون المبيع وأن يكون الثمن حاضران في ذات المجلس.
0: نعم.
1: فبيع الذهب بالتقسيط لا يجوز.
0: لا
1: التبديل
0: يجوز.
1: كذلك دكتور، التبديل
0: تبديل الذهب
1: برضو هذا لا يجوز، والمخرج طبعا لا يجوز، وذلك لعدم التماثل، لأنه من شروط بيع الأموال الربوية أن تكون الحلول والتقابض والتماثل.
0: التماثل
1: الآن لما بدك تشتري خاتم مثلا، تبدل المرأة مثلا بإسوارة، لا يوجد تماثل من حيث الوزن.
0: نعم.
1: من حيث الوزن ما بين الذهب
0: إسوارة
1: اللي على شكل خاتم والذهب اللي على شكل إسوارة، هو كل منهما ذهب، لكن هذا مشكل على شكل خاتم وهذا مشكل على شكل إسوارة. فبما أننا فقدنا شرط التماثل تماما، عندئذ المخرج الوحيد لجواز هذه الحالة أن تبيع المرأة ما تملكه، مثلا بدها تبيع خاتم الذهب تأخذ بداله إسوارة، ثم تقبض ثمن هذا الخاتم تضعه في ملكها، بعد ذلك تشتري ما تشاء، ثمن جزء من ثمن أو الخاتم موجود معها، تزيد عليه تنقص منه، هي يعني لها
0: الخيار.
1: الخيار في ذلك، لأن عقد البيع الأول قد تم وانتهى.
0: نعم. طيب سيدي، في موضوع المنصات الإلكترونية للتداول كالفوركس والمارجن وغيرها سيدي،
1: نعم.
0: ما حكمها الشرعي؟
1: دائرة الإفتاء العام الأردنية يعني تحرم أولا التداول الإلكتروني بنظام الهامش والمارجن الهامش
0: اللي هو هذا. نعم.
1: نعم الهامش الذي يشمل المارجن والرافعة المالية، وكذلك بنظام الفوركس. يعني صدرت العديد من الفتاوى عبر الوسائل الكثيرة التي تستخدمها دائرة الإفتاء العام، والتي تقضي بحرمة التداول الإلكتروني بنظام الهامش وبنظام الفوركس، واعتبرته معاملة غير جائزة شرعا لما تجتمع عليه من مخالفات ربوية، ولما يعني تعتبر صورة من صور القمار الذي جاءت الشريعة الإسلامية بحرمته طبعا. والعلة التي لأجلها حرمت دائرة الإفتاء العام مثل هذا النوع من أنواع التداول، أنها يعني شركة الوساطة المالية هذه تقوم على الربح على مبدأ الفروقات، وهذا يعني يكون شراء غير حقيقي للسلع التي للأسهم أو السلع التي تجرى عليها مثل هذه المعاملات. وبما أن السلعة غير حقيقية، ونحن قد ذكرنا في بداية الحلقة شروط المبيع، فإذاً نعم إذن هذا لا يجوز، أنه هذا النوع من أنواع البيوع لا يجوز أبدا. كذلك الحال بالنسبة للتداول الذهب والفضة لا يجوز، لأننا ذكرنا قبل قليل أن من شروط بيع الذهب والفضة التقابض في نفس المجلس، والتداول بالذهب وبالفضة يعني يفقد مثل هذا الشرط، لا يكون الذهب والثمن أو السلعة والثمن كل منهما حاضر في مجلس العقد. ولأجل ذلك صار تداول الذهب والفضة وتداول بالنظام المارجن والفوركس والرافع المالي صار كله من المحرمات. أما إذا كان التداول على الأسهم، التداول على الأسهم جائز بضوابط، لابد من مراعاة هذه الضوابط.
0: نعم.
1: فإذا تم مراعاة هذه الضوابط عندئذ يعني يصبح التداول بهذه الأسهم صحيح. وكثير من المسلمين اليوم يعني ربما يعمل بهذا النظام، لذلك يحرص على تحقيق هذه الشروط.
0: نعم.
1: الشرط الأول دكتور منصور التقابض الفوري.
0: نعم.
1: بحيث أنه يقوم المتداول بطريق بشراء الأسهم.
0: الأسهم.
1: بالضبط نعم، يتم تسليم المبيع وتسليم الثمن فورا
0: مباشرة
1: في مجلس العقد.
0: نعم.
1: طبعا وهذا يتحقق كما ذكرت، يعني يعني وأشرت قبل قليل بالقبض الحكمي ولو كان يعني بوسائل
0: زي اللي بيشتري ذهب على الفيزا
1: بوسائل نعم بوسائل القبض الإلكتروني الحديثة نعم. الأمر الثاني الاستثمار الحقيقي والمباشر للأسهم، يعني بمعنى أنا لما أشتري الأسهم أشتري السهم بقصد

0: اقصد انه انتظر متى سياتي عليه فتره
1: حتى
0: ارتفع
1: أبيع.
0: فيه، ارتفع فيه سعر السهم، بالتالي انا اقوم ببيع هذا السهم الذي هو
1: مش عشان أغلي سعره.
0: لا، انما يعني الهدف فيها اللي هو التجاره طبعا. وهذا يفرض علي انا كمستثمر ان اساهم او ان اشتري اسهم الشركات التي اصولها اساسا وعملها
1: حلال.
0: في حلال.
1: نعم
0: نعم، فاذا كانت يعني تدور في فلك الحرام عندئذ لا يجوز ولا يحل شراء اسهمها، ليس لاجل قضيه انه تداول الاسهم غير جائز عند تحقق هذه الشروط، انما لان اصل هذه الشركه اساسا هو محرم.
1: احيانا سيدي بيكون في مثلا بعض الشركات تدير مجموعة أصول، واحد من هذه الأصول مثلا شركة خمور.
0: الآن المفروض علي أني أنا أعرف
1: سهمي
0: أين هو.
1: نعم.
0: أين هو، لابد أن أعرف أين السهم اللي أنا أشتري في أي نوع من
1: فإذا
0: أنواع
1: كان محرم
0: فإذا كان يعني له مساس أو له علاقة بما حرمه الله عز وجل، نعم لا يجوز عندئذ شراء الأسهم والتربح من فروقات الأسعار في الحاصلة لسعر السهم، خاصة إذا كان عمل الشركة محرم.
1: نعم.
0: والشرط الثالث بعد شرط التقابض وشرط الاستثمار الحقيقي المباشر، خلو العقد من الرافعة المالية وعقود المبادلات، بمعنى أن يتاجر الشخص بماله الفعلي لا بما تقرضه له شركة الوساطة المالية، لأنه في هذه الحالة يقع الإنسان بالحرمة. وجود الرافعة المالية في قضية التداول التي تقرضك جزء من المال ثم بعد ذلك يعني تشترط عليك غرامات معينة وفروقات تتربح من تلك الفروقات، هذا هو السر الذي لأجله حرم عقود تداول بالمارجن والماتريكس والرافعة المالية. فبالتالي الإنسان إذا أراد أن يشتري يشتري بماله لا بما تقرضه إياه شركة الوساطة المالية. شركة الوساطة المالية هي كل ما هنالك، أنها وسيط ما بينك أنت كمشتري وما بين السوق المالي. أنت لا تستطيع أن تدخل السوق المالي تشتري بنفسك
1: إلا عن طريق الشركة.
0: لذلك لابد أن أدفع لهذه الشركة الوسيطة ثمن الأسهم التي أنا أريد أن أشتريها، ثم أوكلها بعد ذلك بقضية شراء الأسهم لي. لكن أن تقرضني هي المال وأقوم بشرائه، عندئذ يعني تحصل المخالفة فلا يجوز التداول بالأسهم في تلك الحالة. فهذا أبرز يعني ما يمكن.
1: طيب خلينا سيدي نختم، ربما نختم بموضوع عقد المرابحة.
0: نعم.
1: وهو يعني معروف تقريبا كل البنوك الإسلامية تعمل به.
0: نعم.
1: أحيانا أنا يعني أكون لا أملك الثمن وأريد أن أشتري هذه السلعة، فألجأ إلى شخص آخر.
0: نعم.
1: ليقوم بشرائها ثم يبيعني إياها. هذا هو يعني باختصار سيدي.
0: عقد المرابحة من العقود الجائزة.
1: جائز.
0: نعم، لأن عقد البيع من أنواع البيوع ما يسمى ببيع الأمانة، وبيع الأمانة نوع منه اللي هو بيع المرابحة. ولذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: إذا أرى الرجل السلعة ثم قال له اشتري لي هذه السلعة وسأربحك فيها كذا، قال الشافعي: جاز البيع والمشتري بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء ترك. بالتالي يعني بلغة أخرى أبسط، إذا جاء رجل إلى رجل آخر قال له: شايف هذه السلعة، ترى هذه السلعة اشتريها لي، بعد أن تشتريها لي سأعود أشتريها منك بالتقسيط وسأربحك فيها. الإمام الشافعي قال هذا يجوز. لذلك بعض المصارف الإسلامية اليوم تسمي عقد المرابحة ببيع الآمر
1: بالشراء.
0: أنا آمر البنك أن يشتري لي هذه السلعة، مواد بناء أو سيارة، على أن أقوم بشراء هذه
1: منه.
0: السلعة منه مقسطة بسعر أعلى بالمستقبل. لكن هذا العقد حتى يجوز هناك شروط خمسة.
1: نعم.
0: بشكل سريع.
1: نعم.
0: يعني نجملها. أولا شراء السلعة وقبضها أولا من قبل الشركة اللي هو الذي المصرف مثلا.
1: نعم.
0: أو الجمعية أو الشخص صاحب أو المال.
1: نعم.
0: فلا بد أولا أن يجري عقد بيع بينه وبين مالك السلعة يقبضها بشكل حقيقي. الأمر الثاني منع توكيل العميل بالشراء، لا يجوز. هذه كثير من الجمعيات للأسف تقع بهذه المخالفة، يأتيها شخص يريد أن يشتري تلفاز مثلا، تعطيه ثمن التلفاز ثم بعد ذلك
1: أشتري.
0: توكل أن يقوم هو بشراء، هذا لا يجوز. لا يجوز توكيل العميل بالشراء.
1: نعم.
0: نعم لا يجوز ذلك. الأمر الثالث لابد أن أترك مساحة وحرية كما نص الإمام الشافعي للآمر بالشراء أن يتراجع عن عقد البيع إذا بدا له أن يتراجع عن ذلك، إلا إذا ترتبت يعني كما نص بعض فقهاء المالكي، إلا إذا ترتبت يعني بعض الالتزامات المالية على المأمور بالشراء، عندئذ له أن يحمل تلك الالتزامات المالية لمن عدل عنها. يعني اليوم أنت بتتكلم، ولما شخص يأمر شخص بأن يشتري قد يكون تكلف مصاريف وتكاليف مثلا معينة من أجل البحث البعث والشراء

0: والتنقل له أن يحمله تلك المصاريف. وكذلك لابد من معلومية رأس المال والربح، هذا شرط مهم في عقد المرابحة. عقد المرابحة لما قلنا أنه من عقود الأمانة، يعني بمعنى رأس المال مكشوف
1: بربحك عليه على أمانة،
0: رأس المال مكشوف بالنسبة للبائع وللمشتري. اشترينا السيارة هذه من مالكها ب5000 دينار مثلا أو ب10000 دينار، سيقوم المصرف مثلا ببيعها للآمر بالشراء ب13000 دينار. فرأس المال الأول معروف والثاني معروف، وهذا مهم جدا. وكذلك خلو عقد المرابحة من غرامات التأخير، لابد للقاعدة التي ذكرناها قبل قليل، كل ما ثبت في الذمة دينا لا يجوز أن يكون يعني هناك غرامات تأخير. نعم. على السلام
1: سيدي، بشكل سريع، إذا كان القصد من الموضوع يعني أنا بدي أشتري السلعة هاي وخلي مثلا الدكتور محمد يشتري لي إياها، نعم، لكن عشان أنا أبيعها،
0: أيوة، هذا يسميه الفقهاء بعقد التورق غير المنظم، لأن عقود التورق تنقسم إلى قسمين: تورق منظم وهو المقصود به الذي يعني تجريه
1: واحد بهاجل مصاري،
0: يعني هو يتولى طرفي العقد، يبيع وسيشتري بشكل منظم. نعم. وبشكل مرتب، وربما يكون اتفاق أيضا ما بين الشركة التي ستشتري هذا يسمى بالتورق المنظم، لم تجسه دائرة الإفتاء العام. أما التورق غير المنظم منظم. أو بسميه التورق الفردي. شو يعني التورق الفردي؟ أنا اشتريت سيارة لكن لم أقصد أن أتملك هذه السيارة، بدي أتملكها ربما لحظة، ربما ساعة، ربما نهار، ربما أسبوع، ثم بعد ذلك سأقوم ببيعها وأستفيد من ثمنها. الفقهاء قالوا، طبعا الشافعية كرهوا هذا النوع من أنواع البيوع، لكن الجمهور قالوا بأنه يجوز، خاصة في حالة الضرورة. يجوز الإنسان المسلم أن يشتري سلعة مقسطة ثم بعد ذلك بعد أن يتملكها يقوم ببيعها ليستفيد من ثمنها.
1: نعم. سيدي جزاك الله خير الجزاء فضيلة الدكتور محمد الرواجدة. والحقيقة أن يعني المعاملات المالية يجب أن يتفقه فيها الإنسان، لأنها يعني كما تفضلت في بداية الحلقة، يعني كل إنسان يقوم بمئات العمليات المالية ربما في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر.
0: لذلك إذا تسمح لي دكتور منصور، هنا من الضروري المسلم أن يستشير وأن يسأل قبل أن يقدم على أي عملية بيع، خاصة في الأمور الحديثة. نعم. الحاصلة الآن وسائل الاستشارة لدائرة الإفتاء العام متاحة، إما عن طريق الهاتف، وإما عن طريق منصة أرسل سؤالك، وإما عن طريق الحضور الشخصي لأي مكتب من مكاتب دائرة الإفتاء العام. نعم. ليسأل عن المعاملة التي سيجريها.
1: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمد الرواجد المفتي في دائرة الإفتاء العام. أشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، وأشكر الزميل سعد أبوبي من الهندسة الإذاعية. كان معكم الدكتور منصور العمري. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ودنيا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمه شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكله؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمه؟ مبينه مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب، بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
9: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
10: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم هنا

0: هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
6: يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي.

0: هاتن فيش ماركت عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير.
4: ومن تحقيق مصالح البشر أن الإسلام أوجب المحافظة على الضرورات الخمس التي هي أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وهي المحافظة على الدين، والمحافظة على العقل، والمحافظة على المال، والمحافظة على العرض. هذه الضرورات الخمس أخي دكتور علي لو ألقينا النظر وربطناها بالمحافظة على النظافة لوجدنا أن هناك ترابط كبير بينها وبين قضية المحافظة على هذه المقاصد العامة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء من برنامج النظافة من الإيمان، والذي يأتي تنفيذا لمبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، باعتبار أن هذه المبادرة تقوم على أساس ديني وإيماني وأخلاقي. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بفضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي مفتي العاصمة عمان. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور وحياكم الله.
4: حياكم الله فضيلة الدكتور علي، أحييك وأحيي هذه الإذاعة المباركة، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد.
3: حياكم الله. فضيلة الدكتور، من المعلوم لدينا بأن الإنسان مستخلف في هذه الحياة ومطالب بعمارة هذا الكون، انطلاقا من قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وانطلاقا أيضا من قوله تعالى على لسان أحد أنبيائه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارا لها. حبذا فضيلتك لو بينت لنا العلاقة ما بين نجاح الإنسان في مهمة الاستخلاف وعبادة

0: عمارة هذا الكون وبين قضية المحافظة على نظافة البيئة. تفضل، بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه، وأودع فيهم العقول ليعرفوه، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ليشكروه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد طيب اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره تكفى الهموم وتهتدي، وحبيبنا أوصى فهيا رددوا يا رب صل على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى من سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين. أحييك أخي فضيلة الدكتور علي، وأحيي هذه الإذاعة المباركة، وأحيي الإخوة المشاهدين والمستمعين بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا شك أخي دكتور علي أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، ولا شك أن من أهم مظاهر تكريم الإنسان أن جعله الله سبحانه وتعالى خليفته في الأرض، وما كان هذا الاستخلاف إلا لمكانة الإنسان في هذا الكون. ولذا الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة له في هذه الأرض ليعمرها وليقوم بطاعة الله وعبادته على أكمل وجه. ولذا حتى تتحقق هذه الغاية العظمى وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، عندما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لابد أخي دكتور حتى تتحقق هذه الغاية العظمى والأسمى لابد أن تكون الظروف المحيطة بهذا الإنسان على أكمل وجه حتى يقوم بهذه الغاية وحتى يحقق معنى الاستخلاف في الأرض. وبالتالي هذا الاستخلاف في الأرض والبيئة هي جزء من هذه الأرض التي نعيش عليها، فحتى تتحقق هذه الغاية لا بد أن تكون هذه البيئة صالحة للعيش عليها، ولا بد أن تكون الظروف المحيطة بهذا الإنسان المستخلف على الأرض، مستخلف من قبل الله سبحانه وتعالى، قادر على القيام بواجباته على أكمل وجه. ولذا دعني أقول أخي دكتور علي أن الاستثمار في البيئة والمحافظة عليها وفي حد ذاته استثمار في صحة الإنسان، وفي حد ذاته استثمار في صحة الإنسان ليؤدي دوره على أكمل وجه، ليحقق الغاية الأسمى من وجوده وهي عبادة الله سبحانه وتعالى والاستخلاف بالأرض. وهذه الغاية لا تتحقق إلا إذا وجدنا بيئة نظيفة، إلا إذا وجدنا مكانا نظيفا، إلا إذا وجدنا يعني تعاون مشترك بين أبناء المجتمع الواحد، كما طلب منا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وأن نكون كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمحافظة على بيئة نظيفة هو واجب ديني وواجب وطني. ومن هنا جاءت مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله ورعاه، من أجل المحافظة على النظافة ومن أجل الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، لأولا عبادة تنفيذ للعبادة الدينية المطالب بها المسلم، حيث أن الإسلام اعتبر النظافة من الإيمان، وحيث أن الإسلام اعتبر النظافة يعني إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فأنت عندما تحافظ على شارع أو طريق نظيف، عندما تحافظ على مكان عمل نظيف، عندما تحافظ على مكان متنزه نظيف، أنت بهذا السلوك وبهذا العمل تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى
0: باعتبارك مستخلف
1: في الأرض. نعم،
0: حقيقة فضيلة الدكتور، يعني ما تفضلتم به وذكرتموه قبل قليل يفتح لنا بابا للحديث عن قضية مقاصد الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالبيئة والمحافظة على نظافتها. نحن نعلم بأن من مقاصد شريعتنا الإسلامية الغراء المحافظة على الدين، والمحافظة على النفس، والمحافظة على المال، والمحافظة على العرض، والمحافظة كذلك على العقل. ثمة

0: علاقة ما بين مقصد الإسلام في المحافظة على الدين وما بين مقصد الإسلام في المحافظة على النظافة، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. أيضا ثمة علاقة ما بين قضية مقصد الإسلام في المحافظة على النفس البشرية وكل ما يقوم بحمايتها من الأمراض والعلل والأوجاع، وما بين مقصد الإسلام في المحافظة على النظافة، باعتبار أن نقيض النظافة وهو القذارة يأخذ الإنسان إلى التهلكة، إلى الأمراض عندما تنتشر النفايات هنا وهناك. أيضا ثمت علاقة ما بين مقصد الإسلام في المحافظة على المال وما بين مقصد الإسلام في المحافظة على النظافة. من يقوم برمي النفايات والقمامة هنا وهناك دون مراعاة الشروط البيئية، لا شك بأنه يتلف المال العام أو ماله من حيث يدري ولا يدري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نتحدث عن مقصد الإسلام في المحافظة على النظافة، باعتبار أن الإسلام عندما شرع قضية المحافظة على النظافة إنما يهدف من وراء ذلك تحقيق كليات الشريعة الخمس. تفضل.
1: لا شك أخي دكتور علي كما تفضلت أن الإسلام جاء مراعاة لمصلحة البشر، ومن تحقيق مصالح البشر أن الإسلام أوجب المحافظة على الضرورات الخمس التي هي أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وهي المحافظة على الدين والمحافظة على العقل والمحافظة على المال والمحافظة على العرض. هذه الضرورات الخمس أخي دكتور علي لو ألقينا النظر وربطناها بالمحافظة على النظافة لوجدنا أن هناك ترابط كبير بينها وبين قضية المحافظة على هذه المقاصد العامة. فلك أن تتخيل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فانظر هنا كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين شعب الإيمان، وجعل المحافظة على النظافة هي من شعب الإيمان. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث آخر أنه عرضت عليه أعمال هذه الأمة، فوجد من أحسن الأعمال أو من الأعمال الحسنة هي إماطة الأذى عن الطريق. ذلك لأن إماطة الأذى عن الطريق أخي دكتور والمحافظ عليها جزء من الإيمان. ثم أخي دكتور علي لك أن تتخيل أن الصلاة وهي عمود الدين، وهي يعني أهم عبادة في هذا الدين، ومع ذلك هذه الصلاة لا تقبل إلا إذا كان الإنسان نظيفا في بدنه، طاهرا في بدنه، حتى ليس فقط طاهرا في بدنه بل لابد أن يكون طاهرا في لباسه، طاهرا في المكان الذي يريد أن يؤدي هذه العبادة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. فالطهارة أخي دكتور والنظافة هي مفتاح العبادة، فالعبادة لا تقبل من إنسان ما لم يكن إيش؟
0: طاهرا.
1: ما لم يكن طاهرا
0: ونظيفا.
1: ولذا الله سبحانه وتعالى عندما امتدح أهل قباء، أهل مسجد قباء، ماذا قال عنهم؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا. إذن من أبرز صفات أهل المسجد أهل الطاعة، أهل العبادة، أن هذه الطاعة وأن هذه العبادة لا يمكن أن نؤديها إلا بطهارة. بل إن الإسلام أخي دكتور علي ذهب إلى أبعد من هذا، فهناك طهارة حسية وهناك طهارة معنوية، هناك طهارة ظاهرة وهناك طهارة باطنة. الإسلام دعانا أخي دكتور علي، وهذا من باب الدين ومن باب العبادة والطاعة وله علاقة بمقصد حفظ الدين، دعانا إلى أننا كما نحرص على طهارة الظاهر بالتخلص من القاذورات، بالتخلص من الروائح الكريهة، بأن نكون طاهرين في أجسادنا من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. أيضا اشترط علينا طهارة الثوب وطهارة المكان. أيضا طلب منا الإسلام طهارة القلب، وهذه الطهارة طهارة باطنة، الطهارة من الغل، الطهارة من الحقد، الطهارة من الحسد. ولنا أن نتخيل

0: النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى كل واحد منهم أن يكون هو الداخل، فإذا برجل يعني تتساقط من لحيته قطرات الماء الوضوء. شوف الطهارة هنا، وهذه الطهارة الواضحة الظاهرة، والقصة معروفة، حتى أن ابن عمر أراد أن يعرف سر شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل 3 مرات أنه من أهل الجنة. فما كان من هذا الرجل بعدما سأله ابن عمر؟ قال له الأمر ما كما رأيت، يعني لا زيادة في صلاة ولا زيادة في صيام، يعني يؤدي سائر العبادات مثله مثل سائر المسلمين. قال غير أني عندما أبيت أبيت ولا أحمل في قلبي غلا
1: طاهر القلب
0: ولا حقدا ولا حسد. هنا الطهارة، شوف الإسلام ذهب إلى أبعد من الطهارة المحسوسة إلى الطهارة المعنوية المخفية عن الناس.
1: ولا شك فضيلتك بأن من يحرص على طهارة الباطن
0: لا شك أنه أكثر حرصاً،
1: حريصا وأكثر حرصا
0: على طهارة الظاهر.
1: الظاهر
0: يعني بعض الناس يحرص على طهارة الظاهر أمام الناس رياء، ولكنه في حقيقة القلب يعني أو في حقيقة الأمر يعاني من قضية الحقد والحسد. فالذي يتطهر داخليا من الغل والحقد والحسد يكون أولى وأجدر بأن يكون فعلا متطهر أمام مرأة الناس. ولذا ابن عمر ماذا قال لهذا الرجل؟ قال هذه التي بلغتك وهذه التي لا نطيق. يعني طهارة الباطن منزلة عظيمة، هذه الطهارة الباطن تجعل طهارة الظهر ترجمة عملية وأخلاق وسلوك على أرض الواقع. وبالتالي إذن ربط النظافة مع الإيمان مقصد عظيم، وحفظ ليحقق مقصد حفظ الدين. أيضا النظافة من مقاصد الدين حفظ النفس، ولا شك أن هناك ارتباط وثيق أخي دكتور بين النظافة وحفظ البيئة والمحافظة على البيئة وبين حفظ النفس. فكما تفضلت، الإنسان الغير نظيف في جسده في لباسه في مكانه يكون عرضة للأمراض، يكون عرضة للآفات، يكون عرضة للبكتيريا التي تصيبه التي تفتك بجسد الإنسان. فكلما كان الإنسان نظيفا في جسده في ملبسه في مكانه في شارعه في مؤسسته، كلما كان ذلك أبعد عن حصول الأمراض وعن حصول الآفات وعن حصول الأمراض الوبائية التي تنتقل من خلال القاذورات والنفايات. فأنت عندما تحقق النظافة كأنك تحقق مقصد الإسلام في المحافظة على النفس البشرية. فكما قلت في بداية الحلقة أن النظافة هي استثمار في صحة الإنسان، فإذا كنا حريصين على أن نستثمر في صحة الإنسان ويكون هذا الإنسان، وهذا حق من حقوق كل مواطن في هذا البلد الذي نعتز ونفتخر به، أن يجد بيئة آمنة، بيئة صحية، بيئة يعني يستطيع فيها أن يحافظ على جسده ليحقق الغاية الأسمى من الاستخلاف في الأرض، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا مقصد حفظ المال، فلا شك أن
1: يعني قبل أن نأتي إلى مقصد حفظ المال فضيلتك، نعم، الفقهاء صاغوا قاعدة فقهية للدلالة على أهمية مراعاة صحة الإنسان عندما قالوا صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان. ونحن اتفقنا في بداية هذا اللقاء على أن صحة كثير من العبادات تتطلب الطهارة، طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، صحيح، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. فإذا كان الطهور شطر الإيمان انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام، فانظر إلى ما صاغه سادتنا الفقهاء من أن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان، باعتبار أن البدن العليل الذي يعاني صاحبه من الأمراض لن يقوم بعبادة الله عز وجل يعني كما يجب، ستسقط عنه كثير من العبادات،
0: نعم صحيح،
1: كعبادة الصوم التي تسقط عن المريض العاجز عن
0: صحيح
1: الصيام. أحيانا الإنسان قد يعجز عن أداء الصلاة بركوع وسجود كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يأتي بهذه الأفعال في حال الجلوس أو في حال الاستلقاء أو في حال النوم على ظهره، قد يأتيها برموش عينيه. من هنا تظهر لنا فضيلتك أهمية مراعاة قواعد الصحة العامة، ومن جملتها المحافظة على

0: النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات ليكون الجسد قادرا على عبادة الله سبحانه وتعالى
1: وعلى تحقيق الغاية العظمى من الاستخلاف في الأرض وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع الإسلام من أحكامه الرخص. لماذا الرخص؟ قال لك لأنه هذا الجسم العليل وهذا الجسم المريض قد لا يقوى على أداء الطاعة والعبادة. صحيح. لأن الأمراض قد أنهكته، وسبب هذه الأمراض هي يعني جزء من هذه الأمراض يأتي من خلال عدم المحافظة على النظافة الشخصية، عدم المحافظة على البيئة، الإلقاء العشوائي للقاذورات هنا وهناك مما يؤدي إلى انتشار البكتيريا وإصابة الناس بالأمراض التي قد تقعدهم عن أداء الطاعة والعبادة. لك أن تتخيل نحن ولله الحمد قبل فترة كنا قد أدينا مناسك الحج، ولكن الإنسان العليل المريض الذي لا يقدر على القيام لأن أعمال الحج أعمال فيها مشقة.
0: نعم.
1: فالإنسان العليل المصاب بالأمراض قد لا يقدر على أداء مثل هذه الطاعة ومثل هذه العبادة وكذلك الصيام. لذلك الله سبحانه وتعالى شرع الرخص من أجل مراعاة هذا الأمر، ولكن هذا الأمر يتطلب من الإنسان أن يكون حريصا على أن يبقى جسمه سليم من الأمراض والعلل، أن يكون حريصا على إيجاد بيئة نظيفة خالية من الأمراض حتى يستطيع ويتقوى على أداء العبادة على أكمل وجه، وهذا هو المطلوب من المسلم.
0: تمام. فيما يتعلق بقضية العلاقة ما بين مقصد الإسلام في المحافظة على المال وما بين قضية المحافظة على النظافة، ونحن نعلم فضيلتك بأن الإنسان إذا قام بارتكاب أي مخالفة للبيئة فإن هنالك قوانين تقوم بمعاقبته، ومن جملة هذه القوانين قانون السير الذي يرتب على من يلقي مثلا من نافذة سيارته نفاية ما في الطريق في الشارع وهو يسير يترتب عليه مخالفة مالية، وفي هذا إضاعة للمال، أليس كذلك؟
1: بلى، بل إن الأمر أبعد من ذلك يا أخي دكتور، ليس فقط قضية عقوبات.
0: نعم.
1: وإنما الأمر أن عدم المحافظة على النظافة وعدم المحافظة على البيئة يؤدي هذا
0: إلى تضييع مال الأمة،
1: استنزاف مال الأمة.
0: نعم.
1: واستنزاف مال الوطن. لك أن تتخيل إذا نحن قمنا، أي مواطن قام بإلقاء العشوائي للنفايات وألقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لإلقائه، هذا يترتب عليه أعباء مالية على خزينة الأمة وعلى خزينة أبناء الأمة. فضلا عن ذلك أن هذا الإلقاء العشوائي للنفايات يؤدي إلى انتشار الأمراض ويؤدي إلى انتشار الأوبئة. هذه الأمراض وهذه الأوبئة تحتاج إلى أن الإنسان يدخل المستشفى، يحتاج إلى تناول العلاجات. شوف مقدار الفاتورة الباهظة التي يمكن للوطن أن يدفعها من خلال يعني التقصير في أمر سهل ويسير يمكن للإنسان أن يتداركه. فضلا عن ذلك أنه مثل ما تفضلت أن هناك عقوبات زاجرة، وهذا من باب أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، حتى يكون هذا الإنسان يعني يكون هناك عقوبة رادعة بحيث أنه الإنسان لا يسمح لنفسه. مع أنه إحنا بداية نطالب أنه الإنسان أخي دكتور علي يكون عنده وازع داخلي وضمير ذاتي يحرك من ذاته بدون وجود عقوبة أو عدم عقوبة، لكن بعض الناس أخي دكتور علي يأبى إلا أن يتصرف وأن يسلك بعض السلوكيات الخاطئة، فجاءت مثل هذه العقوبات عندما يلقي من نافذة سيارته يعني مخلفات الطعام والشراب ويعني علب العصائر التي تناولها، عقوبة على ذلك شرعت إدارة السير عقوبة مالية على ذلك، وهذا من باب الحد من هذه الظاهرة لكي نحافظ على وطن نظيف وشارع نظيف ومكان نظيف. لأنه أخي دكتور علي كثير يعني أنت وأنا سافرنا خارج الوطن، أحيانا تحكم على تلك البلاد بنظافة إيش؟ تعطيك انطباع عام
0: بنظافة طرقها،
1: بنظافة طرقها، بنظافة أماكن العامة التي تجلس فيها. فالقضية ليست هي عندما تجد شوارع نظيفة والأماكن العامة نظيفة، هي رسالة توصل لأي زائر لهذا البلد ولهذا الوطن إنه هذا البلد وأبناء هذا الوطن على مستوى عال من الوعي والثقافة التي يحرص كل واحد من أبناء الوطن على أن يكون صورة مشرقة ينقلها عن وطنه وعن المكان الذي

0: يعيشوا فيه.
1: يعني في الختام فضيلتك بدقيقتين الله يكرمك، قضية المحافظة على النظافة وقضية عبادة الله تبارك وتعالى، هنالك ربط وهنالك ثمت علاقة تكامل ما بين المحافظة على النظافة باعتبارها مقصد من مقاصد

0: وزكاة وصيام وغير ذلك، بل الأمر أعم وأشمل من ذلك. فكل عمل يقوم به الإنسان في هذه الحياة الدنيا من الأعمال المباحة إذا ابتغى به وجه الله تبارك وتعالى، فهو في هذا العمل يقوم بعبادة يتقرب من خلالها إلى خالقه عز وجل. الآن الإنسان عندما يقوم بوضع القمامة والنفايات في المكان المخصص لها، وعندما يحتفظ بالنفايات في سيارته ولا يقوم بإلقائها من نافذة السيارة حتى يصل إلى المكان المخصص لهذه النفايات ويقوم بوضعها فيها انطلاقا من رغبته في الحصول على مرضاة الله عز وجل، ألا يعد هنا هذا الإنسان عابد لله تبارك وتعالى؟
1: لا شك أن هناك ارتباط وثيق بين الإيمان وبين النظافة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم النظافة من شعب الإيمان، كما اعتبر النبي
0: هذا عبادة
1: وهي عبادة، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم إزالة الأذى عن الطريق صدقة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شرط للعبادات الجمة في الإسلام من صلاة وحج في بعض الأعمال والأركان، اشترط فيها الطهارة، فلا تصح صلاة امرئ إلا بطهارة في جسده وفي ملابسه وفي مكان سجوده، فيكون طاهرا من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عد النظافة سببا لمغفرة الذنوب ولدخول الجنة، فقد روي أن رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أزال غصن شوك في طريق المسلمين، فقيل: لما فعلت ذلك؟ قال: حتى لا يؤذيهم. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة بهذا العمل البسيط. ولا شك أن الحصول على الجنة لا يكون إلا بعد عبادة. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النظافة والعبادة هي جزء من الدين والعبادة التي يتقرب بها المسلم. فأنت بإماطة الأذى عن الطريق، أكياس بلاستيك، علب فاضية، تزيح هذه كما فعل الصحابي، تزيلها عن طريق المسلمين، سبب للأجر والثواب ودخول الجنة.
0: شكرا لكم فضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي مفتي العاصمة عمان على هذه المعلومات القيمة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي إلى ختام هذا اللقاء من برنامج النظافة من الإيمان. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير.
2: إذاعة القرآن الكريم من

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم

فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.

أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر.

والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت القائل فاذكروني أذكركم، إن لله ملائكة سيارة في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فتنزل الملائكة من السماء وتحف الذاكرين بأجنحته، فإذا انتهى المجلس صعدت الملائكة إلى السماء فيسألهم ربنا عز وجل وهو أعلم، فيقول من أين أتيت؟ قلنا يا ربنا أتيناك من عند عباد لك يسبحونك ويكبرونك ويعظمونك. يقول جل جلاله وهل رأوني عبادي؟ تقول الملائكة لا وعزتك ما رأوك. قال يقول كيف لرأوني؟ قالوا لو رأوك كانوا أكثر لك تسبيحا وأكثر لك تمجيدا. قال وتقول الملائكة يا رب إنهم يسألونك جنتك. يقول جل جلاله وهل رأوا جنتي؟ تقول الملائكة لا يا رب. قال كيف لو رأوها؟ قال لو رأوها يكونون أكثر لها طلبا وأكثر فيها رغبة. ثم تقول الملائكة يا رب إنهم يستعيذون بك. يقول جل جلاله وماذا يستعيذونني عبادي؟ تقول الملائكة يا رب إنهم يستعيذون بك من نارك. يقول جل جلاله وهل رأوها؟ أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم 1000 عام حتى احمرت، ثم 1000 عام حتى اسودت، فهي كسوداء كالقطيران، 3000 عام تتزاحم الحرارة بعضها مع بعض، وإن أفران الحديد يوقدونها 1.25 ساعة فتجعل الحديد الصلب الصلد سائلا كالماء، يضعونها في قوالب مختلفة فتأخذ أشكال. فاللهم نجينا من عذابك ومن نارك ولا تعاملنا بأعمالنا، اللهم عاملنا بفضلك ورحمتك وكرمك، وأنت القائل ورحمتي وسعت كل شيء فسعنا فيها، وأنت ربنا ونحن عبيدك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأسرار سورة الفاتحة.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079 88 39 أربعة أربعة أربعة. تقبل الله منكم.
4: يا زلمة شغل هالمكيف.
5: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
5: لاني جاي من الجيم.
4: اي جيم يا زلمة؟ مبينة.
5: ايش قصدك مبينة؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
4: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت

0: آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 0794 31 740.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني.

0: 11-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب الجميل.

0: الكركي واللحم البلدية مضمونة من مجارحهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
5: كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اسمع جاي عبالي منسف استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية نكهة الوطن في كل لقمة. اسمع جاي عبالي منسف استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية نكهة الوطن في كل لقمة.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية.

0: زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو

أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم.

لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا

ولمرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد

وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله

أمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كما

كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا

ينصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة

وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله.

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا

تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى.

وأذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن

كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.

إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم

يغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا

رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون

لهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا.

عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا

تخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب

0: أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: يا زلمة شغل هالمكيف.
4: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
4: لاني جاي من الجيم.
3: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
4: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
3: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.

0: لا بدور على شقة.
1: انت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن اسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وباعلى المواصفات والمساحة اللي بدك اياها.
0: بس انا ما معي كاش
1: يا رجل. اسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الاقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع اي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
0: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا انه اسكانات ناصر حمدان بيت الامان.
1: قسط قسط قسط مع اسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الامان. اسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794-12342 أو 0739-453-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
4: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
10: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
11: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
12: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
11: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
12: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
11: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
12: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
11: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
10: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
11: كل عظامي بتوجع.

0: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
0: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

إله إلا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا إلهي، أنت مقصودي وجاهي، قصدتك أنت وحدك يا إلهي. بذكرك أشرقت جنبات روحي، وفاضت في ابتهالاتي شفاهي. سألتك أن تضيء ظلام دربي، دعوتك أن تجنبني المناهي. فإن يوما سهوت فأنت تعفو، وليس سواك يهدي قلب ساهي. أنا بك لا بغيرك كان زهوي، وإن باهيت كان بك التباهي. شكوت إليك يا الله ما بي، شقائي في ضلالي واغترابي. أتيتك سائلا رحماك إني، ضللت فردني نحو الصواب. أضئ بهداك يا الله قلبي، لغير هداك ما كان انتسابي. تقبلني مع الأبرار ربي، وكن لي راحما يوم الحساب. فما كان ابتعادي عنك شركا، فوحدك عالم سري وما بي. رجعت إليك طوعا واختيارا، وهل إلاك يا ربي أطيع؟ فأنت البارئ القهار أنت، فأنت البارئ القهار أنت، أنت المهيمن والمدبر والبديع. وأنت إذا سألت سمعت سؤلي، وغيرك لا مجيب أو سميع. هداك هو الهدى لا ريب فيه، وظل حماك لي حصن منيع. شفاعتك الرجاء لكل إثم، فأنت المرتجى، أنت الشفيع. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

0: وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.

0: ماما، هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
1: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
2: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

0: تبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد، والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان. نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقلنا إن هذه الآية جاءت تعقيبا على قول الحق: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وأنباء الغيب عرفنا أن الغيب له ثلاثة حواجز: الحاجز الأول حاجز الزمان، فالزمان الذي مضى ولم تشهده يكون غيبا عنك، والزمان المستقبل الذي لم يأتي يكون حاجز لما يحدث فيه عنك، والحاضر حاجزه المكان. إذن فحواجز الغيب بالنسبة للنفس البشرية إما زمن ماض، وإما زمن مستقبل، وإما مكان حاضر. فإذا أخبر الحق سبحانه رسوله بأمر كان في الزمن الماضي، إذن فرسول الله لم يشهد، لم يشهده مباشرة، ولم يشهده سماعا من معلم جلس إليه، ولم يشهده قراءة في كتاب قرأه، وما كنت تدري من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وهم بشهادتهم يعلمون حركة رسول الله قبل أن يبعث إقامة وترحالا والتقاء بأحد، فلو أنهم علموا أنه قرأ لكانت لهم حجة، ولو علموا أنه تتلمز على أحد لكانت لهم حجة. حتى الأمر الذي غاب عنهم من فطنتهم فيه قالوا إنما يعلمه بشر، فرد الله عليهم وقال

اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أبطل هذه الحدة. إذن فأنباء الغيب حين يقصها الله على رسوله، وقلنا إن ذلك في كل ما كنت في القرآن أو ما كنا في القرآن، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت ثاويا في أهل مدين، وما كنت تتلو من قبل، كل ما كنت في القرآن فكأن مصدر علمك به من الحق سبحانه، لأنك لم تجلس إلى معلم لم تشهد أولا، ولم تجلس إلى معلم لتسمع، ولم تقرأ كتابا لتقرأ، كل هذا. فإذا كان هذا بعد أن طلبوا منه القصة اللي هي قصة يوسف اللي جاء التسجيل بعدها، هذا التسجيل جاء بعد القصة الذي طلبها كفار قريش بتأسيس من اليهود، قالوا لهم اسألوا عن قصة ايه؟ عن قصة يوسف، فجاء بالقصة كاملة مستوفية، وجاء بها في مكان واحد وفي صورة واحدة لا في لقطات متعددة منصورة، لأنهم لم يسألوه عن جزئية وإنما سألوه عن القصة كلها بتمامها. فكان مقتضى هذا أنهم حين سألوه قدروا أنه يعجز، فحين لم يعجز كان يجب أن يلتفتوا إلى أن الله الذي أرسله هو الذي علمه وهو الذي أنبأه، فكان يجب أن يؤمنوا، لكنهم لم يؤمنوا، فعز الله رسوله قال لا تيأس، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، آسفة أنت عليك البلاغ بس، إنما عزاه وقال قضية كونية وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ليه؟ لأن العناد هو الذي وقف بينهم وبين حقيقة اليقين وحقيقة الإيمان، والمعاند لا تستطيع أن توجهه بحجة ولا بمنطق ما دام إيه؟ ما دام معاندا. وما أكثر الناس، إذن فضمن الله أن يكون في الناس مؤمنين أيضا، يبقى أكثر الناس مؤمنين، ويمكن برضو المقابل أكثر أو أقل الناس يبقوا مؤمنين. لماذا؟ لتبقى خميرة الخير في الأمة ولو بقلة، حتى إذا ما عض الذين لا يؤمنون بالمنهج السماوي مظالم الدنيا عضتهم يلتفتون إلى منهج السماء، يبقى لازم الخير موجود ضروري نوى، بحيث يوجد ظل يفيء إليه الناس إن كربهم الباطل. وما أكثر الناس ولو حرصت، الحرص معناه الاستمساك، والاستمساك يتطلب جهدا، وهذا الجهد حرص منك على الشيء. وما أكثر الناس ولو حرصت، وأكد الحق سبحانه وتعالى في كتابه حرص رسول الله على إيمان أمته، ولذلك قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه، نفسه تؤمنه. والحق سبحانه وتعالى يقول له إنك أنت مش هتهدي اللي أنت تحرص، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أنت صحيح لما عليك البلاغ ما تزعل. ويجي برضو في الحرص برضو في آية رابعة في القرآن بس خاصة باليهود، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة يتمسكون بها، لأن إيمانهم بالآخرة مترجرج مزلزل، فما لهمش إلا مين؟ إلا الدنيا اللي هم مش يهدينها. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الأمر الذي يمنع المؤمن أن يؤمن بعد هذه البينات الواضحات والغيب الذي لم يشهده رسول الله ولم يقرأه في كتاب ولم يسمعه من معلم، كان مقتضاه أنهم يؤمنوا، فما الذي منعهم أن يؤمنوا؟ أأنت تطلب منهم أجرا فقد شق عليهم الأجر؟ قالوا لا مش عايزين، أنت ما تسألهمش أجر، كلمة وما تسألهم من أجر الواردة على كل رسول إلا إبراهيم وإلا موسى تدل على أنهم لو فطنوا إلى الأمر لكان يجب أن يقدروا أجرا لمن يهديهم سواء السبيل، لأن الأجر يعطى لمن يقدم لك إيه؟ لمن يقدم لك منفعة. فبقول ده كان الواجب إنهم هم يعدوا نفسهم على إنهم يعطوا أجر لمن يهديهم سواء السبيل، لأن الإنسان حريص أن يدفع الأجر على من يعينه بمنفعة، والمنفعة التي تضمن لك راحة الدنيا وسعادة أبدية في الآخرة كان يجب أن يكون الأجر عليها مناسبا لهذا.
فإذا أنت كمان ما بتسألهمش أجر، فكأن ما تؤديه كان يتطلب بالفطرة أجرا، لأن الأجر إنما يدفع لتقديم منفعة، والمنفعة إما أن تكون موقوتة بزمن دنيوي ينتهي، وإما أن تكون ممتدة إلى زمن لا ينتهي. فمقتضى الأمر أنك تقدم نفعا باقيا، نفعا خالدا، فكان من الواجب أن تطلب عليه أجرا لا كأجر اللي بيدمن لك عمل في الدنيا، ولكن أجر يتناسب مع طول العطاء. ومع ذلك لم تطلب منهم إيه؟ لم تطلب منهم أجرا. فيبقى إيه المسألة؟ حجة موجودة، برهان موجودة، ما بنطلبش أجر. يبقى بقى المانع، المانع هو انهيار السيادات تحت أقدامهم، لأنهم يريدون أن يكونوا سادة وأن يكون الضعفاء عبيدا، يريدون أن يكونوا مسيطرين بجبروتهم على الخلق، والدين سيسوي بين الناس ويجعلهم سواسية، إذ هم يكرهون هذه المسألة. وما تسألهم عليه من أجر، هناك يقول إن أجري هو في الواقع عايز أجر، بس بيعلي الأجر، بدل ما يأخذ الأجر من المحدود القدرة على الثمن أو على الأجرة، يأخذها من مين؟ من الله الذي لا تحد قدرته في إعطاء الأجر. فكأن العمل اللي بيعمله ما يمكنش يجزي في الأجر عليه إلا أن يكون عطاء من مين؟ عطاء. ليه؟ لأن العمل الذي يؤديه بمنهج الله من الله، فالأجر الذي يكون عليه يبقى من مين؟ يبقى من الله مش من البشر. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. تذكير، تذكير الغافل، معونة للعاقل، ويبقى دي من ضمن الرحمة. وإلا فكان الأصول إن احنا نسيب الناس كده يشوفوا الكون ده المنظم المهندس، الهندسة البديعة دي اللي فيه كل مقومات الحياة، اللي فيه العجائب الكونية اللي فيه كده، يخليهم يلتفتوا للي خلق. ومع ذلك ذكرناهم. كلمة ذكر يدل على أن الفطرة والذرية في الإنسان كان يجب أن تظل هكذا وواعية، لكن غفلة الأحداث ربنا قدرها، وبعد ذلك جعل لهم إيه؟ جعل لهم ذكر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذا سمعت وكأي افهم إن معناها كثير كثير كثير، حاجة كتيرة قوي فوق الحصر، مش هقولها هي ايه لانها فوق الايه. كم مرة اكرمته، يبقى مش عايز اعدد الاكرام ده، الاولانية ولا التانية ولا التالتة، لانها امرار ايه، امرار فوق الحصر. كأي زي كم كمان، العد مظنة ايه الحصر. فالشيء الذي لا تظن انه يحصر تنصرف عن عده. ايعد احد حبات رمال الصحراء؟ ما يعدهاش، انما يعد الفلوس اللي باقي عنده، لان دي مظنه انها تحصر كذا وكذا. اذا فالانصراف عن العد معناه ان الامر الذي تريد ان تتوجه بعده فوق الحصر، فلا تتوجه ولا تتعب ايه، ما تتعبش نفسك. هل واحد قاعد يعد النجوم ويحصيه؟ ده رغم المراصد ورغم المش عارف الايه وايه، ما يمكنش. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا الى هذه القضيه في اسباغ نعمه على خلقه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال إن تعدوا مش إذا تعدون، لأن إذا للأمر اللي يتحقق، إنما إن للأمر المشكوك فيه. إن تعدوا إذ، يبقى معناها أن هذا أمر مشكوك فيه أن تقبلوا على العد. وليه مشكوك فيه أن تقبلوا على العد؟ لأنها مسألة فوق الحصر، وما يمكنش يتوهم إننا نحصرها، فنعدها ليه بقى؟ ولذلك شوف الدقة بقى في وإن وتعد، والمعدود دائما أن يكون مكررا، بنعد حاجة مكررة. لكن اللي بعدها وإن تعدوا مش نعم الله، لا، وإن تعدوا إيه؟ نعمة الله. الله نعمة واحدة. طب والنعمة واحدة نعدها، ده هو قال عليها واحدة، أم قال لك لا، لأن كل نعمة واحدة تستقبلها من الخلق لو استقصيتها لوجدت فيها نعما لا تحصر ولا تعد. يبقى آيات كثيرة في الكون. كأي من آية، احنا قلنا الآية هي الأمر العجيب، الأمر الملفت للنظر، الأمر اللي ما يعديش كده، لا دي آية. يقول لك ده فلان آية في الحسن، فلان آية في الخلق، فلان آية في الإيه؟ في العلم. يبقى ما لا يقال هذا إلا لأمر الإيه؟
أمر عجيب خرج عن المعتاد والمألوف.

طيب وكم من الآيات قلنا زمان إنها بتنقسم ثلاث أقسام، إما أن تكون آيات كونية يعني وموجودة في الكون عجائب، هذه الآيات الكونية هي حجة المتأمل في أن يؤمن بالإله الذي أوجدها، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. الله دي كلها إيه؟ آيات ملفت عجائب يجب أن تلفتك إلى أن من خلقها لا بد أن تكون له منتهى القدرة ومنتهى الحكمة ومنتهى الإيه؟ ومنتهى دي الآيات الكونية اللي بتلفتنا إلى صدق توحيد الله والعقيدة فيه. وفي آيات تانية برضو أمور عجيبة، بس تأتي لتثبت صدق الرسول في البلاغة عن الله، لأن الرسول جاي بشر وقول لهم أنا رسول من عند الله، نقول له طب بأمارة إيه؟ مش بنقول للواحد أي واحد أنا جاي من عند فلان، تقول له بأمارة إيه؟ لازم الأمارة دي تكون من عند مين؟ من عند اللي بعته ولا يعرفهاش حد إلا هو. وإلا لو كانت الإمارة معروفة ما تنفعش أمارة، يبقى لازم الأمارة تكون إيه؟ أهدي المعجزة، المعجزة جاية على يد الرسول ليثبت صدق بلاغه عن الله. تبقى دي اسمها إيه؟ المعجزات. وما منعنا أن نرسل بالآيات أي المعجزات التي طلبوها إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة إلى آخره. والآيات هي الفواصل التي تشمل جملا من القرآن تحمل أحكاما فيها منهج الله. يبقى الآيات ثلاثة، يا آيات كونية تلفت إلى الحق، يا آيات تثبت صدق الرسول، يا آيات في منهج الإيه إلا. أي الآيات يعرضون عنها؟ يعرضوا عن الأول فلا يؤمنون، ويعرضون عن الآيات بالمعنى الثاني فلا يصدقون الرسول، ويعرضون عن الآيات الثالثة فلا يؤدون الأحكام المطلوبة منها. وكأي من آية يعني كثير من الآيات نصرها الله في كونه لتلفت إليها عقيدة أو لتثبت صدق رسول أو لتبين عنه أحكام. هم بيعرضوا عندي وعندي وعندي. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ده فيما يتعلق بالحكم المنهجي الذي إن فعله الإنسان أثيب وإن لم يفعله عوقب. وقال لك برضو في آيات تانية موجودة في الكون لو أنت لم تعرض عنها ودققت النظر فيها لأخذت العبرة الأولى كونية تثبت الوجود، وأخذت عطاء من عطاء الله سر تربيه وتنميه. احنا قلنا ان كل الاكتشافات الحديثة كانت نتيجة ملاحظة ظاهرة في الكون، الظاهرة في الكون اللي هي الآية في الكون. الرجل الذي جلس ليطهو في قدر ثم رأى غطاء القدر يعلو، غطاء القدر بيعلو، أم فكر في هودة ليه ما أعرضش عنه زي كل الناس؟ وإلا فهل لم يوجد واحد يشوف قدر عماله كتير ناس شافوه بس ده ما أعرضش وقعد ينظر فيها ويلاحظ طب ودي ليه بتلغطى بيه بسمع كده؟ فبص لقى البخار عمال بيدفعه، أم قال الله إذا ففي الماء طاقة إذا سخن يصعد منه بخار وإذا صعد منه بخار طب بيعمل الغطا ليه؟ أم قال لك لأن الحيز بقى ضيق عليه فكأن المية بالبخار بتتمدد تعوز مكان واسع قوي، وما دام بتتمدد بالبخار هتطرد قال الله طب ما احنا نقدر نستعمل دي نقوم بها الماكينات والإطارات والبتاع فاستعمل البخار. يبقى من ملاحظة إيه؟ من ملاحظة واحدة ما مر عليها بإعراض فأفادتنا وأفادته، وعصر البخار كله مبني على ملاحظة إيه؟ ملاحظة بسيطة. اللي بيجيه وقع في الحمام فطلعت مية، لما وقع كده في الحمام طلع مية، قال طب طلعت المية دي ليه؟ قال لك لأن الحمام ما يسعنيش ويسع المية اللي فيه، لو ما كانش مملوء كنت أزود المية، إنما هو مملوء يبقى لازم تطلع مية إيه؟ بقدر حجمه. قال الله تبقى الأجسام الطافية والقانون وعمل إرشميدس القاعدة بتاعته اللي عليها البواخر والغواصات والبوارج بملاحظة إيه؟ بملاحظة بسيطة. يبقى إذن كل إنسان يريد دينا أو يريد الدنيا وإن فصلناها يعني

الدين برضه لازم ما يمرش عن آيات الله بإعراض، بل يمر عليها بإيه؟ بتدقق ونظر، إن استفاد عقيدة إيمان بالله، إن استفاد تصديق رسول، إن استفاد معرفة أحكام، إن استفاد مصالح دنيا. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يبقى كأن ربنا بيقول اوعوا تشوفوا آية من آيات الله في كونه وتعرضوا عنها، لازم تدققوا فيها. بصوا، يا تؤمنوا بعقائد، يا تصدقوا رسول، يا تاخدوا أحكام، يا تاخدوا أمور إيه؟ أمور دنيا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله، إيه المراحل؟ الناس موجودين، أكثرهم مش هيبقوا مؤمنين، والأقل ما هو مرة يجي الأكثر ويبقى إيه؟ مقابله كثير أو قليل، ومرة يجي أكثر ده كتير وده إيه؟ وده كتير. على الآن وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، يبقى الكثير مش بيقابله القليل، مرة يقابله قليل ومرة يقابله الإيه؟ كثير برضه، ده كتير وده إيه؟ وده كتير. المؤمنين بقى، أم قال لك هو المؤمنين بقى فيه ناس مش هيؤمنوا اللي هو الأكثر، وناس يؤمنوا. المؤمنين برضو فيهم غربلة، فيه مناخل. هل مؤمن حق الإيمان يقيني، ولا مؤمن برضو بإيمانه كده بيتذبذب؟ قال لك إزاي؟ أم قال لك امسك كده الكفار قريش، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه؟ الله. إيمان بالله بأنه موجود. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض برضو حيقول الله. إذن ففيه إيمان بإيه؟ بالله. لكنهم قالوا الملائكة بنات الله، الأصنام شفعاءنا عند الله، يبقى حطوا مع الإيمان إيه؟ مع الإيمان شرك بالله. خلاص. اليهود الثاني ده عزير ابن مين؟ ابن الله. الله، يبقى وما يؤمن. افرض ملاد دول ولا دول ولا دول ولا دول وناس من المؤمنين العاديين، أم قال لك يخصون قوما أقوياء بالخضوع لهم، لأنهم يعتقدون أن لهم تأثير في النفع وفي الضر، ضرب لهم من الإيه؟ من الشرك. يتقرب إليه تقربا لا يسمى في عرف المودة مودة، ولكن زلة مودة، تقرب الزليل برضو. ليه بيتقرب له بزلة؟ ليه؟ لأنه برضو يعتقد أنه يمكن ينفعه ويمكن إيه يضره. نذبح لغير الله. الله، كل دي ألوان من الإيه؟ ولذلك لما تيجي تقول له يا شيخ اعتمد على الله، يقول له برضو عليك عشان تقدر الحكايه دي، ويعرف ان دي اشراك، يعرف ان دي ايه؟ اشراك. يقول لك انا هعمل الشيء الفلاني والشيء الفلاني والباقي على الله. طب والباقي على الله واللي مش باقي على مين؟ عليك. ايه الحكايه دي؟ برضو مسألة ايه؟ اشراك. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه؟ الا هو. ولذلك لما يجي واحد يقول لك ايه، تقول له الله لا يطلب منك قضاء حاجة، وبعدين تقول له إن شاء الله ربنا يقضيها لك، ويقول له برضو وانت برضو تساعدني، مدام قال وانت دي اهدي تبقى شرك. ولذلك أبشر ساعة ما يقول ديا، قل له أبشرك أنها لا تقضى. ولذلك في آية تانية توضحها، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ يعني يخلط الايمان، هو مؤمن صحيح ويصلي لله وكل حاجه، انما برضه حاطط فيه ايه؟ شويه ايه؟ شويه ظلم، يعني يعتقد ان احدا يملك له ضرا وان يملك له نفعا، او ان احد يتقرب اليه ليشفع له عند ربه. الى متى سيظلون هكذا؟ اللي ما بيؤمنوش اللي هم الاكثر، واللي بيؤمنوا ويخلطوا ايمانهم بظلم. واحنا قلنا ان الظلم اوله الشرك، ان الشرك لظلم ايه؟ لظلم عظيم. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ما ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ هل امنوا ان تاتيهم غاشيه العذاب في الدنيا، او امنوا ان يموتوا الان وبعد ذلك تقوم قيامتهم؟ لان من مات قامت قيامته، لان الانسان بيستبطئ القيامه، بيستبطئ عذاب القيامه. يقول له لا، ما تستبطئوش، لأنك أنت لا تعرف متى تقوم قيامتك، قد تقوم قيامتك الآن، لأن بمجرد ما تموت انتهى عملك، يبقى قيامتك قامت. يبقى وهذا أمر لا تعرفه ميعادا، يبقى أنت بتأمل إيه؟
أفأمنوا؟

أن تأتيهم، يعني ألم يؤمنوا أو أشركوا وهم يأمنون على أنفسهم مجيء الغاشية، والغاشية هي العقاب الذي يعم، فغشاها ما غشى عقاب يعمهم كده وإيه ويغطيهم. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، ده في الدنيا، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. يبقى لا أمنوا ديا ولا أمنوا، فما الذي يبطئهم عن الإيمان بالله والإخلاص التوحيدي لله بدون إيه، بدون أن يمسه إيه شرك. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أي القيامة بغتة. تأتيهم بغتة، احنا زي ما قلنا الساعة ساعة الواحد ما يموت امتنع عن الايه، ما خدش له عمل، يبقى قامت قيامته. اوعى تفتكر ان المدة اللي احنا بنعيشها على ما تقوم القيامة دي على الناس اللي ماتوا قبلنا انها طالت عليه. ليه؟ لان الزمن لا يطول الا على متتبع احداثه. هل النائم يعرف نام قد ايه؟ اذا ما دام الوعي مفقود ما يعرفش الزمن. اللي يموت بقى الزمن بالنسبه له، بالنسبه له. ولذلك انهم يوم يرونها لم يلبسوا الا عشيه او ضحى. يبقى قريب ولا مش قريب؟ يبقى قريب. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته من بدون جرس تنبيه كده وهم لا يشعرون. قل، بعد ما قال كل هذه المسائل، قل يا محمد هذه سبيلي. سبيلي ايه؟ ايه السبيل دي؟ منهجي، لان السبيل هو الطريق. وقول الحق هذه سبيلي تدل على ان كلمة السبيل مرة تأتي مذكرة ومرة تأتي مؤنثة. وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه إيه؟ وإن يروا سبيل الغي، سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه. يبقى هنا مذكرة وهنا إيه؟ وهنا مؤنث. قل هذه إيه اللي هذه اللي هي إيه؟ الدعوة التي جاء بها إيمانا بالله الواحد، وحرصا على تنفيذ منهج هذا الإله الواحد، لأن الله لا ينتفع بالمنهج الذي يطلبه منك. الله هو الله قبل أن يخلق الخلق، هو الله، ومع خلق الخلق إن آمنوا هو الله، وإن كفروا جميعا هو هو الله. يبقى إذن المسألة التكليفية بالمنهج عائدة إلى من؟ عائدة إليكم أنتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولذلك ساعة ربنا ما يدينا إذا السماء انشقت يقول إيه وهي تنشق على طول. ليه؟ وأذنت لربها. أذنت يعني إيه؟ بس سمعت منك انشقت بس، فانشقت. يبقى مجرد إيه؟ مجرد السمع. وأذنت لربها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أدعو إلى الله أي بالطريق الموصل إلى الله إيمانا به وتقبلا لمنهجه وطلبا لما عنده من جزاء الآخرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. احنا عندنا شيء اسمه بصر ودي للمحسات، بصيرة للمعنويات. الشيء كده اللي تقول والله أنا هجس في نفسي كده بنور الله، يعني كأن البصر الحسي ما يؤديش هذا المعنى، إنما هو شيء. يبقى البصيرة هي يقين، هذا اليقين يصحبه نور، هذا النور يصحبه شيء يقنع النفس البشرية وإن لم تكن الأمور الظاهرة ملجأة إلى الإقناع. إزاي؟ قال لك لأن في أشياء كثيرة جدا لو قستها بواقع الأشياء ما تؤديش. احنا ضربنا مثلا لام موسى، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. احنا قلنا طيب جربوا كده وقولوا لاي ام ان خفت على ابنك ارميه في البحر. طب بالله بمقاييس كده ممكن؟ انما البصيره قبلتها بدون تردد. البصيره قبلتها بدون ايه؟ بدون تردد.

ولا تقنع. وارد وارد الله الى خلقه لا معاند له. ساعه ما يرد خاطر من الله ما يجيش حاجه تزحمه ابدا، وياخذ الانسان وان لم تكن المقدمات ايه، وان لم تكن المقدمات تعطي ايه، تبقى دي الايه البصيره يقين ونور مبني عن برهان، مش زي ما يقولوا طاعه عمياء. انا اطيع فلان طاعه ايه، طاعه عمياء. يقول لك الايمان طاعه بصيره، الايمان طاعه ايه، طاعه ايه بصيره. قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره، قل هذه سبيل ادعو الى الله، يتقف عن دي تبقى جمله كده وبتقول ايه، وبعدين على بصيره انا ومن اتبعني، آية تلحمها كلها ويا ايه ويا بعضها، انا ومن اتبعني. وسبحان الله، سبحان الله اي الله منزه تنزيها مطلقا في الذات فلا ذات تشبهه، وتنزيه مطلق في الصفات فلا صفات تشبهه، وتنزيه مطلق في الافعال فلا فعل، فذاته ليست كالزوات. الذات عندك محصوره في القالب المادي اللي منفوخه فيه الروح، ذات ربنا مش كده. كذلك الصفات لله، صفات سمع وبصر ومش ما تفهمهاش زيك. ليه؟ قال لك لانك انت ما دام امنت بوجوده ووجوده غير وجودك، لان وجودك وجود امكان ووجوده وجود واجب، ما دام الوجود دي غير الوجود دي، يبقى كل شيء يتعلق به غير الشيء الاخر. فلبقى لما له صفات سمع اوعى تقول زي سمع، له بصر اوعى تقول زي ايه، زي بصر، له فعل اوعى تقول ده زي فعل. ولذلك احنا لما جينا ضربنا في الاسراء والمعراج قلنا ان الناس الذين كذبوا رسول الله قاسوا الامر على فاعليه رسول الله، ورسول الله ملوش دعوه بالحكايه دي. رسول الله الذي فعل مين؟ الله. هو قال محمد سرى من مكه لبيت المقدس، ولا سبحان الذي اسرى؟ يبقى اللي فعل مين؟ يبقى ما تقيسوش على فعلك وعايز زمان وعايز مكان، لا لا لا لا ماشي. يبقى كل شيء ذات وصفات وايه وافعال، كل شيء ينسب الى الله كن فيه سبحان الايه، سبحان الله. وسبحان الله وما انا من المشركين. طبعا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا. الله، ما ارسلنا من قبلك الا رجالا، نقل اليك بالرسل اللي سبقوه. لانهم قالوا وما منع الناس ان يؤمنوا ايه، الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. الله، ما كانوا عايزين ايه، كان عايزين رسول غير البشر. قال طيب هي السبقه دي حصلت لرسول قبل كده، بعثنا رسل غير رجال؟ لو ان السبقه دي موجوده كان من الممكن انهم بيقولوه، يقولوا اشمعنا انت اللي جيت رسول وغيرك جه رسول مش من البشر. كل الرسل جالهم رجال، ولذلك رد الله لما قال وما منع الناس ان يؤمنوا الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا. فقال لهم ايه، ارتدوا الى عقولكم، ارتدوا الى الفهم السليم. طب لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. اذا لابد في الرسول ان يكون ايه، من جنس المرسل اليه. ليه؟ لانه مبلغ منهج تحقيقا ومنفذ منهج تطبيقا. فلو انه ملك بينفذ المنهج يقول له اصلح ملك يا اخي، واحنا هنبقى زيك، انت ملك لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى لازم الاسوه تكون ايه، تكون في البشر. انت احنا ضربنا مثل زمان وقلنا اذا رايت اسدا يجول في الغابه ويفترس هذا ويفترس هذا، اتحاول ان تكون مثله؟ لا. طب رأيت فارس بيكر كده على الفرس بتاعه وبيضرب بسيفه الأعداء، تعمل زيه ولا لا؟ إذن الأسوة في الإيه؟ الأسوة في الجنس، إنما الأسوة ما تجيش في الجنس. فلو أن الرسول كان ملك هينفع يكون أسوة؟ ما ينفعش يكون إيه؟ يكون أسوة. لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا إيه؟ ملكا رسولا. طيب

وأيضا أب أن الله أرسله ملك، والملك خلق غيبي آمنا به لأن الله قال إنه موجود، إذن فليس محسن لنا. طب ربنا هيبعته ملك ومش محسن لكم، يبقى لازم يصوروا بصورة مين؟ لازم يصوروا بشر. ولو جعلناه ملكا إيه؟ لجعلناه رجلا. وما دام هيجي رجل تبقى الشبهة هي هي ولا لا؟ أو أن الآية جاءت لتصد على الناس في حروب الردة المتنبئات، زي ما سجاح دعت النبوة، فمن الأول كده وما أرسلنا من قبلك إيه إلا إيه رجالا، يبقى المرأة ما تجيش إيه ما تجيش رسول. ليه؟ أقول لك يا أخي لأن الرسول معناه إنه إيه ملتحم بمين؟ بالعالم، التحام بلاء، والمرأة مطلوب منها الإيه؟ كان تبقى ما تنفعش. ثانيا أن الرسول لا يمكن أن يمر عليه وقت يسقط عنه حكم الله الذي حمله إلى خلقه، لازم الرسول يبقى إيه مستوفي الأداء التكليفي في أي وقت من أوقات الإيه من أوقات الزمن، يبقى ما تنفعش دي تيجي إيه ما تنفعش دي. وما أرسلنا من قبلك، يعني كيف يطلبون هذا ولم تأتي سابقة في الرسل السابقين أن نرسل إليهم غير إيه غير رجال. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أرسلناهم، بس مش قلنا له يبقى رسول كده وبعدين أمنك تقول لهم اللي انت عايزه، لا، رسول محكوم بأننا نوحي إليه، يبقى مش اختيار مطلق، مش كارت بلانش، لا، نقول له لا ده اختيار موقوت، يعني انت رسول عشان تتلقى منا ما تقوله للايه للناس. يبقى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، واحنا قلنا ان الوحي الاعلام بطريق خفي، اعلام بطريق ايه خفي، فكل اعلام بطريق خفي ولو بانطماره في الغريزة يبقى ايه وحي. لما ربنا يقول وأوحى ربك إلى النحل، ثمر في غريزته أنه يعمل النحل، إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وإيه؟ وأوحينا إلى أم موسى، بس الوحي بقى حين إطلاقه لا ينصرف إلا للبلاغ عن مين؟ عن الله. لكن لو أن أي واحد أوحى لأي واحد قال له كلام خفي كده بصورة خفية، يبقى أوحى له إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، يبقى الوحي الإطلاقي هو من مين؟ من الله إلى مين؟ إلى رسول، فيخرج كل أنواع الوحي اللغوية اللي ورد في الإيه؟ في العالم. إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، يبقى رجال ومش عندهم كده بس مفوضين أنهم يقولوا اللي هم يقولوا، لا لازم يبلغوا، فإن فوض يبقى مفوض، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ده مفوض، ولا فوضش أحد من الأنبياء والرسل في تشريع إلا محمد بن عبد الله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. القرى هي اللي واخدة كلمة المدينة دلوقتي، ليه؟ لأنها مأخوذة من القرى. القرى إنك أنت لما تروح لواحد في مدينة تجد عنده الخير موجود، مش زي البدو. البدو يمكن الضرع جافف بتاع كم، ما عندوش اللي يذبحوله، يمكن ما عندوش مثلا سويق لأنه بياخد رزق يوم بإيه. لكن أهل القرية اللي مستوطنين وقاعدين ولهم بيوت ولهم معايش ولهم مش عارف إيه، عندهم إيه؟ عندهم مقومات الحياة، يبقى دول بأهلك إيه؟ قرى. طب وإيه أيضا؟ أم قال لك لأن الاستيطان يصنع في النفس البشرية أشياء. أولا إلف مكان بحيث لو انتقل إلى غيره يبقى تعبان، استقراره في مكان يبقى له مثلا بيت أو له مش عارف إيه وبتاع، وما دام مستقر وده مستقر وده مستقر يبقى التعايش أمر ضروري. اللي في البدو اللي تشوفه النهاردة ما تشوفوش بكرة، وانت رحالة كده مش ضروري يبقى بينك وبينه ود، إنما اللي انت مساكن وقاعد وياه ومعايشه ومصالحك عنده، ده جزار بتجيب منه اللحم وده خياط بتخيط عنده وده خضري وده مش عارف، كل المصالح هتبقى فيه

ده يعمل فيك ايه؟ ماذا يصنع فيك؟ يرقق حاشيتك في التعامل. يبقى عندك ايه؟ رك. وعندك علم باشياء متعدده. اما البدو فما عندوش الا الرحل على الايه؟ على الجمل، ويطلع يطلب الايه؟ مساقط الميه والكلأ والبتاع. يبقى اذا اهل القرى فيهم ايه؟ علم، وفيهم ايه؟ رقه، وفيهم ادب تناول وتعامل. فما يجيبش الرسول من البدو يبقى ايه؟ معلوماته قصيره، عنده غلظه، عنده جفاف، مش مأنوس الحياه يعني، معاشر ده ومعاشر ده ومعاشر ده ومعاشر دي، والرسول عايز يبقى يتكلم وياده ويتكلم وياده وكلام. يبقى من اهل القرى. يبقى اذا ما ارسلنا من قبلك الا رجال، اي لا ملائكه ولا نساء، ادي واحده. نوحي اليه، مش مفوضين بل نوحي اليه. من اهل القرى، ما جبناهمش قساة، ما جبناهمش على شيء من جهل بامور الايه؟ بامور التعايش الاجتماعي. من اهل القرى. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. الله يقول ان كانوا مش مؤمنين باخرة يعودون اليها ولا يعلمون متى يعودون، ومش مؤمنين بلي، فليأخذ الدنيا مقياس وينظروا في رقعة الأرض وشوفوا المكذبين بالرسل ماذا حدث لهم في الدنيا. يبقى ما بنتكلمش على الآخرة، مش مؤمنين بالآخرة، يشوفوا الإيه في الدنيا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. لو أنهم ساروا في الأرض ونظروا فيها نظرة اعتبار، وشافوا مثلا أهم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، قرى كده يقول لك القرى دي ايه دي يا اخوان؟ نحتين من الجبال بيوت وعاملين النحت، فين هم؟ ما لهمش وجود. ما دام ما لهمش وجود يبقى اخذوا ولا ما اخذوش؟ ومثلا عاد وفرعون نزل اوتاد، ما تشوفوا الناس دي راحت فين؟ الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك صوت عذاب. يبقى ان لم تكن تخف الاخره فخف ما ينالك من ايه؟ من عذاب الايه؟ من عذاب الدنيا. افلم يسيروا في الارض. احنا قلنا زمان السير اللي معروف كده نسير على الارض، ولكن دي من لفتات الكونيات في القران. ما كناش نعرف زمان ان الارض حواليها غلاف جوي، والغلاف الجوي ده هو اللي بيديني الاكسجين وبيديني النفس. اذن الغلاف الجوي من ضمن تمام مين؟ من ضمن تمام الارض. يبقى منها ولا مش منها؟ يبقى انت حين تسير على اليابسه دي وفوقك الجو، تبقى انت سرت على الارض ولا في الارض؟ لا فيها، لان فوقي ارض برضه، فوقي ملحقات بالايه؟ ودي من ضمن. واحنا قلنا السير في الارض اللي هي السياحه، واحنا قلنا ان السياحه دي مطلوب منها قسمين، سياحه اعتبار وسياحه استثمار. تسيح عشان تعتبر، اهي دي فينظروا كيف كان عن ايه. ولذلك لما يجي يقول سيروا في الارض فانظروا، يجيب الفيه، وآية تانية يقول قل سيروا في الارض ثم انظروا. الله، ايه الفرق بين دي وبين دي؟ سيروا في الارض فانظروا اللي سائل الاعتبار، لكن اللي سائل في الارض ثم انظر اللي سائل الاستثمار، هو يلهيك الاستثمار عن الاعتبار. انا بمنع، انا بقول لك سير صحيح للاستثمار، انما اوعى تنسى الايه؟ اوعى تنسى الاعتبار. يبقى فيه آية لقصد الاعتبار وحده. قل سيروا في الارض فانظر، وقل سيروا في الارض ثم انظروا، كانه الداني اداني حاجه للسير اللي هي الاستثماريه. الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، اذا ضاق بك مكان اذهب الى مكان الايه؟ الى مكان اخر. شوف لي، اذا كنت حتسيح للاستثمار اياك ان تنسى ايضا ايه؟ اشبع من الاستثمار، بس بعدين ايه؟ برضو فكر في الايه؟ في الاعتبار. افلم يسيروا في الارض فينظروا، ودي النظر الاعتباري، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. طب كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ هتشوفوها. وليت الأمر اقتصر على هذا النكال الذي حدث لهم في الدنيا، فلو أنكم عرفتم أن فيه نكال تاني حيجي لهم كانت المسألة بقت أشد وقعا. ولدار الآخر

0: خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. الله جاب مرة فيما يتعلق بالأشرار الكفار ومرة فيما يتعلق بالمؤمنين. طب عاقبة الذين من قبلهم ده اللي هيشوفها مين؟ الكافرين. طب ولدار الآخرة خير لمين؟ للذين اتقوا. أم قال لك ما ده اللي بيسموه احتباك، يبقى ينظروا كيف كان عاقبة الذين ايه كذبوا، وبرضه هتقابلهم عاقبة الذين ايه ما كذبوش، صدقوا وربنا نصرهم. أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، كل يوم ينقص أرض الكفر وتاخد حتة للإيمان، وكل يوم تاخد حتة للإيه؟ تاخد حتة للإيمان. إذن فمرة يأتي بالعقاب في جانب الآخر ونأخذ المقابل له في الدنيا، ومرة يأتي بالثواب المقيم للمؤمنين ونأخذ المقابل له في وجه الإيه؟ الكفار. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله

الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ليدخلن